بموت والليل عمال يجرح والوحدة تزيد النار وتزيدني مرار والحزن بات يصبح مش عايز بكرة يفوت وانا لسه بموت والليل عمال يجرح

0: كل صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافة نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: انا مهند حسني رامي في مسلسل روج اسود، استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاربعاء، برنامج عيشها بانرجي.
3: انا كريم عادل اسماعيل في مسلسل هي كيمياء، استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاربعاء، برنامج قضاء اخف من القضاء.
1: فانرجي مكمله وهتستضيف نجوم اثبتوا نفسهم واللي متوقعين انهم هيكونوا نجوم بكره.
0: البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وساره المنذر. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فتح الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة, حلقة يوم الأربعاء, حلقة يوم 2 سبتمبر 2026. تبدأ معكم دلوقتي حالا ومعنا ومعكم أيها السادة إنه نجم النجوم,
1: أنا
0: ملك السوشيال,
1: أنا
0: أبو عيون عسلية وجريئة,
1: أنا
0: نجم الفاشن, نجم الريل استيت, نجم الاستشارات العقارية والمالية وساعات العاطفية ليكو ليها وليا, نجم البايسيبس والترايسيبس والكرايسيبس والفرايسيبس والأوساكا سيبس والتوكيو سيبس والمونتن فوجي سيبس. معنا ومعكم أيها السادة إنه باسم كاميلا.
1: والقمر والسهر الأوريجينال, صاحبة الصوت الذهبي والكاريزما اللي ما فيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها أولهم أنا, إنها أيها السادة بينو الإذاعة, طمطم الإذاعة, بوريتو الإذاعة, جيكوب إيلوردي الإذاعة, إنها ملكة البايسبس والترايسبس والشايسبس والهاهاسبس والماماسبس وهاتي فلوسبس, إنها أيها السادة سارة المنذر. بس كده خلاص. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين في الدنيا كلها, عاملين ايه؟ اهي رجعت لكم تاني, اهي من جديد سارة المنذر, وانا كمان هنكون معاكم من دلوقتي لحد الساعة 10, ساعتين كاملين علشان نصحصح ونفوق مع بعض ونطلب الاغاني او تسمعوا الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها على الصبح عشان تدخلكم في مود حلو, نلعب مع بعض شوية, نتكلم مع بعض شوية في مواضيع احلى, نقول لكم شوية اخبار فاتتكم من امبارح للنهارده, كل ده في حلقة النهارده.
0: ده حقيقي فعلا, بس احنا عايزين نعرف بقى انتوا فين رايحين, فين جايين, منين, بتعملوا ايه دلوقتي حالا. عارفه ان النهارده كمان بالذات في طرق كتيره جدا هتبقى مقفوله, فقولوا لنا كده.
1: على فكره ما كانش في طرق امبارح مقفوله,
0: النهارده هتبقى مقفوله.
1: ما هم كانوا, هو اصلا طلع كذبوا الخبر.
0: لا بس النهارده هتتقفل.
1: ايه ده, في ايه مهلك انت؟ شعرفك عندك اخبار من الـ من الـ
0: الـ حصريا.
1: في حاجه معينه,
0: في حاجات هتبقى مقفوله. اه
1: مش عارف,
0: لانه مثلا واحنا جايين لك المعادي ناخدك كانت الطرق مقفوله, فالطريق
1: مقفوله ولا زحمه؟
0: لا مقفوله
1: مقفوله مقفوله. ماشي,
0: فاللي بقى واخد طريق مثلا شايفه مقفول في وشه, قول لنا مثلا ايه الطريق اللي انت شايفه مقفول في وشك واحنا نفتح لك الطرق على طول, وهنقول لك طبعا الديتورز او الطرق البديله اللي ممكن تاخدها علشان توصل شغلك بسرعه. بس يا جماعه كده كده انزلوا النهارده بدري شويه علشان تلحقوا اشغالكم, علشان لا قدر الله لو في اي حاجه من الطرق اللي انت بتاخدها

0: في اليوم العادي مقفولة فتعرفت خرج.
1: وطبعا يعني أنا ملفتش القاهرة كلها امبارح عشان أعرف إن كل الطرق كان مقفولة ومفتوحة، فلو في كان طرق امبارح مقفولة أو مش شغالة وأنا معرفش قولولنا عليها برضو لو سمحتوا، منها على رقم الاسمس 9210 عشان نحذر الناس اللي ممكن يكونوا هيستخدموا الطرق دي، فإحنا يسمعونا وإحنا منحذرهم فيبعدوا عنها. أخبار بوريتو إيه؟
0: بوريتو جميلة.
1: أخبارها إيه؟
0: بتقولك إن أنت وحشتها.
1: أنا عارف أنا عارف إن أنا وحشتها. يا جماعة بوريتو دي قطة ما كملتش شهر. أوه. تمام. سارة كانت أنقذتها.
0: طلع بقى فيها القطة الفاطسة بقى زي ما قعدت تقول لي عندها تقوس.
1: هي عندها تقوس عامة، وأنا أنا متأكد إن هي قطة قزم. أنا متأكد إن هي ما بتكبرش خالص. فا أول قطة في حياتي أحبها. أحبها حبها بقى.
0: أيوة هي
1: اللي هو أشيلها كده وأفضل أطبطب عليها وألعب معاها ولا لا يعني تقريبا عشان هي لسه صغيرة عشان هي ما كملتش الشهر.
0: بس هي جميلة. هي لذيذة وجميلة وبتحب الناس أصلا تجري على الناس وكده يعني. أنا القطط اللي أنا جبتها في حياتي ما كانوش كده يعني.
1: أوه.
0: دايما بيبقوا متقوقعين كده.
1: حاسس إن هي قطة بروح كلب عشان كده حبيبها شوية. صح.
0: بس عايزة أقول إن بوريتو برضو يعني أنت يعني حبيتها قوي. وسلمى كسرت حاجز كمان يعني. سلمى اسم بتخاف من الحيوانات أصلا. فكسرت حاجز. فاكر آخر
1: أيوة آخر يوم أنا شلتها.
0: بتشيل القطة عمالة بتصوت في وشها فتحها انت مش لازم تسرعيها لي خالص.
1: القطة اتسرعت عامة من سلمى اسم. لا هو أنا مش بكره القطط بس عمري ما بعرف أتعامل معاهم قوي. بس لا يعني بوريتو تعاملت معاها عادي جدا بقى وكنا بنلعب مع بعض وتيجي تقف على كده ما أعرفش ليه هي تقريبا عايشة في دور النسر. بتحب تقف على كتف الناس. مش فاهم في ايه. فلا يعني لذيذة قوي بوريتو.
0: هي كويسة الحمد لله.
1: الحمد لله. سلمي لي عليها.
0: سلمك عليها جدا.
1: قولي لها خلو بيسلم عليك.
0: سلم لك عليها جدا. بس عايزة اقول لكم يا جماعة انه كان في حاجة عايزة اقولها ونسيت.
1: كان في حاجة عايزة اقولها ونسيت.
0: بس هفتكر يعني احنا عايزين ساعتين مع بعض.
1: لما تفتكري قولي لهم. يلا صبحوا علينا وقولوا لنا عايزين تسمعوا ايه. 9210 ده رقم الاس ام اس.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: عايزين نصبح على عمر اللي اخر رقمه 939 بيقول صباح الفل والياسمين عليكم يومكم سعيد.
2: عرفت منين ده عمر؟
1: عشان هو بعت لي امبارح وكان في حوار كان بيحاول يسجل اسمه ما كانش عارف
2: ولسه مسجلوش.
1: لا برضو تقريبا برضو لسه مش عارف. والحمد لله يا عمر انا لسه لا فاكر اسمك لحد دلوقتي لان اصلا عندي زهايمر.
2: لا انا عايز اقولك انا بعرف اسم عمر من او ان ده رقم عمر من 939 اللي في الاخر. عشان هو ساعات بيحب فيا وساعات بيبقى بيتنمر عليا.
1: ايه ده عمر بيتنمر عليكي
2: ساعات
1: ليه؟
2: يعني
1: عمر why do that why do that
2: بس على قلبي زي العسل.
1: في حد يتنمر على القمر والسهر الاوريجينال عمر don't do that don't do that ever.
2: اي خدمة
1: شكرا
2: انت عارف بس طيب
1: ايه لأي خدمة انا اللي انا اللي بدافع عنك
2: بحبك كده كده
1: شكرا يعني.
2: انا
1: لك اي خدمه انت بتقولي هو اي خدمه انا فاكر بتقولي انا حسيت لو انت عملت لي ايه عملت لي عملت لي ايه حضرتك
2: يعني انا كده كده مين طيب النهارده الاربعاء 2 سبتمبر 2026 يعني الاجواء لذيذه الاجواء ظريفه ايه اللي بيحصل في الاجواء ما حدش عارف ولكن في شويه كده شويه شويه من الرطوبه ولكن يعني المفروض ان احنا هننكسر بقى شويه الفتره اللي جايه
1: متاكده يعني من الكلام ده يا رب يعني يا رب يعني لو سمحت عشان ايه الواحد تعب من الرطوبه والحر. طيب عامه النهارده يوم 2 سبتمبر 2026 والطقس هيكون حار رطب على اغلب الانحاء خلال ساعات النهار شديد الحراره على جنوب الصعيد بينما تميل الاجواء الى الحراره والرطوبه خلال الصباح الباكر والليل.
2: ده هيفضل موجود من اول النهارده الاثنين يعني 2 سبتمبر يعني الاربعاء 2 سبتمبر لحد يوم الاحد 6 سبتمبر هتكون زي الاجواء باسم قال كده بالظبط رطوبة الصبح وحرارة الصبح.
1: الله
2: الله. طبعا درجات الحرارة هي مفيش يعني تغيير قوي بس القاهرة العظمى هتبقى 37
1: اوكي
2: ان شاء الله والسواحل الشمالية 34 شمال الصعيد 39 وجنوب الصعيد 41 كل دي
1: لا احنا نرجع بقى يعني. نروح السواحل الشمالية تاني مدام 34
2: وهو تقريبا كده خلاص الجو هناك زبط صح او البحر
1: زبط زبط.
2: انت طالع ساحل الويكند
1: ما عنديش اي فكرة بس مش قادر يعني تعبت من السواقة الصراحة من الساحل والرجوع من الساحل
2: فاهمة قصدك جدا
1: فهنشوف بقى. طيب نطلع تاني على رقم الاسماس صباح الخير يا سارة ويا باسم وعايز اسمع شاب مامي باي دي مفادي
2: وي وي
1: ده عمرو محمد يعقوب دي اغنيه بالفرنسيه تقريبا بس انا مش عارفه انطقها
2: بالفرنسيه
1: ايوه
2: ميدو بيقول صباح الخير عاوز اسمع محمد رمضان روح
1: حاضر
2: او روح
1: يعني حاضر هي تقريبا روح طيب اطلبوا واتمنوا تاني عشان يعني بس يا ريت اغاني نعرف نقراها بس ارجوك
2: هحاول بص انا هعمل كوبي بيست ونشوف الدنيا فيها ايه
1: يلا نسمع تباعا تباعا حاجه كده عارفين نقراها يلا بينا بعد كده ما تشوف الموضوع ده يلا

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، كل يصبر وينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: يعني يا رب تكون انبسطت يا عمرو يا محمد يا يعقوب من الاغنيه اللي انت طلبتها.
1: اه انا
0: اللي احنا ما فهمناش منها ولا كلمه.
1: بس لذيذه
0: عمتها. لذيذه عمتها حلوه.
1: بحب قوي لما الناس بتبعت اختيارات مش تقليديه
0: مختلفه. ايوه انا امبارح عملت كده على فكره.
1: ايوه
0: قلت لهم ابعتوا اغاني ما بنسمعهاش بقى خالص. ففي اغاني شويه حلوين اتبعتوا كده كانوا حشونا بقالنا حبه ما سمعناهاش.
1: احمد السعدي يا وعدي يا وعدي صباح الفل يا ولاد عايزين نلعب بقى وما تنسوش الفزوريز كالمعتاد. ما تقلقش الفزوريز جاهزه وهنقولها كمان شويه وما تيجي نلعب. احنا بقالنا كتير قوي ما لعبناش.
0: نلعب يا صاحبتي ما نلعبش ليه؟
1: صح. نلعب ايه بقى؟
0: نفكر ونشوف.
1: ماشي
0: انتوا لو عايزين لعبه معينه قولوا لنا
1: يا ريت.
0: رقم اخره 956 بيقول احلى صباح على اصحاب انرجي عايز اغنيه علشان حبيبي التو ليت
1: من عينينا. اغنيه
0: علشان حبيبي دي قلنا امبارح عليها مش موجوده.
1: صحيح.
0: يا
1: جماعه حاجه تانية التو ليت بقى
0: بالظبط الاغنيه دي مش موجوده.
1: ميدو برضو بيقول لنا عايز اغنيه روح او روح لمحمد رمضان. في حد بيقول بس باسم اليوم ما يكملش من غيره برضو. هو حد قال حاجه غير كده؟
0: شكرا يا عمر.
1: يا سارة زي ما قلت لك قبل كده الحلقة من غيرك 10% ربنا ده بيكمل على اوكي
0: الحلقة من غير سارة ولا حاجة.
1: الله يكرمك يا
0: يعني مش البرنامج كده كده من غير اي حد فينا.
1: صح
0: تحس ان في حاجه ناقصه.
1: ده حقيقي.
0: هو في حاجه في الرسائل فاطمه. لا يا فاطمه الرسائل بتوصل اهو. صباح الفل انا كان عندي شيكو قط بروح كلب ما ياكلش الا لما اقعد جنبه ويوصلني وانا بمشي لحد ما اطلع على الشارع. القطط سهل التعامل معاها هي بتطلب الاهتمام اللي عايزاه مفيش اسهل من كده. فاطمه
1: ايوه يا فاطمه بحبهم قوي بحبهم قوي بجد. انا اصلا بجد مش عارفه يعني نفسي بجد ربنا يديني فلوس كتير قوي عشان اعمل حاجات كتير قوي للحيوانات وللناس المسنه.
0: ممكن بالصوت قوي كده عشان بحس ان انا بنام منك.
1: ما انا عشان انا اصلي عندي صداع مرعب.
0: بجد الف سلامه عليك يا صاحبتي.
1: بحاول ان انا افهم ليفل اب الصوت مع الصداع.
0: اوكي خلاص كده مفهوم.
1: بس بجد والله كنت وانا راجع في السكه انا وسلمى قاسم بنتكلم في حاجه. ايه ده ممكن والله نتكلم في الموضوع ده مع الناس. فلو رب يعني لو معاكي فلوس كتير قوي هتعملي ايه؟ فاول حاجه جت في دماغي ان انا اعمل شلتر للحيوانات. تاني حاجه جت في دماغي بعد كده بقى الموضوع طبعا توسع ما بيننا جدا يعني. بس تاني حاجه جت في دماغي ان انا اعمل زي بيت كبير قوي قوي قوي يعني 7 ستارز. عارف اللي هو الهوتيل بس هو مش هوتيل. ابارتمنت فرنشد ابارتمنتس مثلا.
0: اوكي
1: ماشي. واحط فيها كل الناس اللي بيبقوا قاعدين في الستات الكبيره اللي بتبقى قاعده في الشارع ما عندهاش بيت. وبجد يعني يبقوا قاعدين بقى على كفوف الراحة فاهم اللي هو أشوفهم مثلا يبقى بيجي لهم بقى أدويتهم بطريقة معينة بتوقيتات معينة يأكلوا الأكل الهلفي بتاعهم يبقى كل حد بقى بيشوفهم عندهم إيه بالظبط ويعملوه لهم. كل الستات اللي ما عندهاش بيوت والستات بتبقى قاعدة في الشارع وبتبقى نايمة في الشارع. الستات الكبيرة
0: انت عارفه طبعا احنا لو سالنا السؤال ده على الهوا مفيش حد هيفكر في الناس التانية وكله هيفكر في نفسه.
1: لا
0: بس
1: لا انا فكرت في
0: يعني
1: نفسي طبعا.
0: انت من الناس القلائل اللي اول حاجه جت في دماغها ان هم يعملوا حاجه للغير يعني.
1: لا بالعكس انا بفكر طبعا اول حاجه هعملها كمان لبنتي يعني هعمل حاجه كتير قوي لبنتي. بس عشان انا معايا فلوس كتير فدي من الحاجات بقى اللي انا نفسي بجد اعملها يعني. انا نفسي اعمل شيلتر للحيوانات. نفسي اعمل بيت تحفه في الجمال يعني فوق التحفه في الجمال للناس دي. طبعا نفسي اجيب بيوت بره في حتت كتير قوي.
0: دي احلام اليقظه. احلام اليقظه جميله. احلام اليقظه
1: نفسي اعمل حاجات كتير قوي.
0: يا رب ابعت لها فلوس. يا رب
1: تديني فلوس بقى.
0: ابعت لها فلوس بقى عشان نخلص بقى.
1: نفسي اعمل حاجات بس دي من اكتر الحاجات اللي انا بجد نفسي.
0: شكرا قوي ان ما جبتيش ترتي. شكرا قوي يا صاحبتي. شكرا قوي. خلاص الاهتمام بيطلبش.
1: لا ما هو
0: الغي رحلتي.
1: لا ما هو استنى بقى انا ما كملتش بقيه الحاجات.
0: خلاص مش عايزه.
1: بس دي الحاجات اللي كانت في التوب برايورتيز عندي.
0: يعني انا مش من التوب برايورتيز عندي.
1: ما انا لو معايا
0: شكرا قوي.
1: صحابي كلهم هينبسطوا يعني فاهم.
0: مش عايز منك حاجة.
1: كده اما نشوف.
0: انا مش عايز
1: ربنا يكرمني يا رب ونبقى نشوف.
0: طب يا جماعة احنا طبعا ما نسيناش الفزورة بتاعت النهاردة لان كل يوم بنقول فزورة عشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة. صح كده ولا ايه؟
1: صح كده.
0: ففزورة النهاردة بتقول لون من 4 حروف لو شلنا اول حرف هيبقى رقم.
1: مم. مم. لون من أربع حروف لو شلنا أول حرف هيبقى رقم.
0: يا ترى إيه هو اللون اللي إحنا بندور عليه ده بقى؟
1: اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الأسماس 92 10 مع أساميكو جنب الإجابة علشان نعمل لكم زومكي هيرب لما تجيبوا الإجابات الصحيحة.
2: جديد على إنرجي سيف زهران ريد فلاج.

0: رواحة على بيت أبوك.
1: الجي مجيكا تبتها.
2: حد عايزنا يعني عايزنا نلعب أي لعبة ونخسر فيها في حاجة يا أستاذ محمد؟
3: يعني الناس زهقوا من كتر ما أنت بتكسبي الصراحة.
2: في حاجة معينة.
3: أنا كمان زهقت.
2: أحمد قصدي سوري.
3: لا أحمد سراج هو اللي عايز ده.
2: بيقول العبوا أي لعبة المهم إن سارة تخسر فيها في حاجة معينة. ده أنت شايل ومهم مني ما.
3: تقريبا خسر منك قبل كده.
2: تقريبا. عادي.
3: طيب الفزورة بتاعت النهاردة بتقول بندور على لون لو شلنا منه حرف بقى رقم. وطبعا أحمد السعدي كان أول بني آدم بعت الإجابة الصحيحة.
2: ودي ساعة إلكترونية علشان أحمد السعد. يا وعدي يا وعدي في كمان أمنية. برافو عليكي نينا. برافو عليكي فاطمة. إيه ده دي سهلة قوي كذا كذا. ماشي أوكي
3: برافو يا فاطمة. زوزو إجابتك صحيحة. عمرو محمد يعقوب لأول مرة أجاوب على فزورتكو إلا منطقية واللون هو كذا نشيل كذا بقت كذا.
2: لا على فكرة هي دي منطقية جدا.
3: هي منطقية عامة. هي دي مش لا منطقية خالص.
2: سارة أبل إزيك يا سارسوري. إجابتك برضو صحيحة. إجابتك صحيحة يا سارة.
3: برافو يا سارة يا أبل. إيه ده لا ده نقراها برا الهواء بقى يا عمر عشان نعرف ايه الفزوره دي. ممكن نقولها بكره عادي جدا.
2: بالظبط كده. في كمان ادم عمرو. برافو عليك اجابتك صحيحه برضو. طيب
3: مفيش حد غلط خالص
2: خالص
3: كله عارف الاجابه الصح
2: جدا.
3: وات وات وات وات.
2: طب يعني ممكن نصعبها بقى.
3: لا
2: طيب
3: مش كل مره لازم نصعبها.
2: مش كل مره تسلم الجره.
3: بالظبط.
2: لون من اربع حروف لو شلنا اول حرف هيبقى رقم.
3: يا ترى ما هو اللون الذي نبحث عنه؟ اللي يعرف الإجابة 9210 ده رقم الاس ام اس.
2: اشغل دي ولا اشغل دي؟
3: لو سمحتي نانسي عجرم.
2: بس انا عجبني دي برضو.
3: ما هنسمعها برضو بس نسمع.
2: طب ولا نعمل نظام باك تو باك.
3: باك تو باك نانسي عجرم بعدها حكيم. يلا باك تو باك. واي نوت اغاني جديدة وكده.
4: جديد نانسي عجرم على انرجي. اشهد يا دين.

0: الفزورة يا جماعة، الفزورة سهلة وبسيطة. فزورة سهلة وبسيطة جدا، بس أنا تليفوني بره.
1: الفزورة بتقول لون مكون من 4 حروف، لو شلنا منه حرف بقى رقم. حاجة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، يعني اللي ما عرفهاش.
0: ناس كتير عرفت الإجابة يعني.
1: هو مفيش حد ما عرفهاش.
0: الفزورة اللي بعتها في حل فزورتك.
1: ما عشان كده ما قلناهاش. عشان فيها اللون.
0: شوشتة بتقول بونجور، برافو.
1: صباح الفل، أحلى. عايز أغنية اعتزلت الغرام لمجد الرومي، ده رقم آخره 585، والإجابة صحيحة هذا الرقم.
0: طيب صباح الخير يا باسم، صباح الخير يا سارة، النهاردة عيد ميلادي، عيد ميلادي، وحابب أسمع أغنية ألبوم صور لهاني شاكر، وعايز أقول إنه البرنامج بدون حد فيكم زي حلويات بدون سكر، أكيد ملهاش طعم، بلس شعور جميل جدا إنه الإنسان يفكر ويكون جواه روح الإنسانية بالآخرين. عبد الوهاب علي، شكرا.
1: الله الله الله، كل سنة وأنت طيب يا عبد الوهاب.
0: Happy birthday to you.
1: وعقبال مليون مليون مليون سنة. صباح الفل قوي. ماشي، أبعت الإجابة صح، وياريت يجوا الساحل الويكند ده، انا هكون هناك واتمنى اشوفكم اخيرا. اخدت اجازه، ده احمد الشن.
0: الف مبروك طبعا ان انت اخدت اجازه يا استاذ احمد، ولكن احنا للاسف مش موجودين.
1: يعني اجازه سعيده، انا لسه لحد دلوقتي مش متاكد، بس يعني اجازه سعيده، انبسط كده كده يا احمد. وان شاء الله تبقى اجازه حلوه. ساره ابل، ود يو دروب مي، جريئه قوي، باي تو ليت.
0: هنسمعها بعد الاعلانات على طول يا استاذه ساره. في كمان ممكن، طيب ايه
1: ايه رقم اخره 347 ممكن؟ طب لا يالو ايه؟
0: معرفش.
1: What are you saying?
0: What is this?
1: I don't understand.
0: طيب اخر مرة هنقول فزورة؟
1: اخر مرة نقول فزورة.
0: يلا.
1: فزورة بتقول لون من 4 حروف، لو شلنا منه حرف بقى رقم. يا ترى ما هو هذا اللون الذي نبحث عنه؟
0: اللي يعرف الاجابة يبعتها على رقم الاسماس 9210.
2: راجعين كلنا تشويق وإثارة
0: مع باسم وسارة في إصحاب أنرجي،
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
2: وسارة المنذر.
0: البرنامج برعاية اليس الترا ليد

أنا بسمع الأغنية دي كل كلامها غلط. بحبها جدا وبغنيها كتير جدا, ولكن كل الليركس بتاعها بقوله غلط. يعني تيجي مين واجي شمال أرامين ومورب ليكي بابي ما تفتحيش الباب. هي أصلا حاجة تانية خالص. يعني اللي صلح لي المعلومة دي كان بنتي, بتقولي هو أنت بتقولي إيه؟ قلت ايه بغني عادي؟ قالت لا حبيبتي هي مش كده. قلت لها ايوه هو بيقول ما انا موارب ليكي بيبي ما تفتحيش الباب, منطقيه عاديه جدا. قالت ما تفتحيش الشباك يا ماما. قلت لها ام جان. فيعني استوقفني هذا الموضوع وابتديت افكر في الحاجات الكتير قوي او الاغاني الكتيره قوي اللي انا اصلا كنت بسمعها غلط. هو اكيد انا مش لوحدي, يعني في حد تاني بيسمع حاجات مختلفه في الاغاني, بالذات في جريئه قوي بتاعه توليد دي. يعني في حد سمع حاجات مختلفة؟ ابعتولي يا جماعة على رقم الاسمس 9210. ولكن خلينا نحل فزورة النهاردة اللي كانت سهلة وبسيطة وكل الناس جابتها صح. الصراحة مفيش اي حد جاب الاجابة الخاطئة. الفزورة النهاردة كانت بتقول, وهي على فكرة غير عديمة يعني هي فيها منطق وكل حاجة, مش الفوزير بتاعتي اللي هي الغريبة دي. لون من اربع حروف لو شلنا اول حرف هيبقى رقم, والاجابه الصحيحه هي اللون الاصفر, والرقم اللي احنا بندور عليه هو رقم صفر لو شلنا منه الالف. فبرافو لكل الناس اللي جابت الاجابه الصحيحه. منهم مثلا اخيرا محمد عامر, في كمان في ايه احمد يسروق بقى ما تصطبح كده. يا باسم فين اللعبه اللي صارت تخسر فيها؟ ما فيش لعبه يعني من الاخر بقى. سماسيم وصباح الخير يا حلوين, وحشتوني موت. الاجابه اصفر, عايز اسمع في القلب انت تامر حسني من عينينا الاثنين, هندور لك عليها. بس يا جماعه قولوا لي كده لو بتسمعوا اي كلام مختلف في الاغاني, يعني هو ليركس بيقول حاجه وانت بتقول حاجه تانية او انت سامع حاجه تانية, ابعتوا لي على رقم الاس ام اس 9210. هنسمع الاغنيه دي طلبت كذا مره من على رقم الاس ام اس, محمد رمضان روح.

0: حلينا الفزوره خلاص.
1: حلينا الفزوره وكنا بنسمع اسمها ايه دي توليت.
0: ايوه
1: لو زقنا كلمني. فكنت بسالهم لو هم عندهم بس حاجات مختلفه بيسمعوها في الاغاني, عشان انا كنت بسمع يجي تيجي مين اجي شمال عاوز مين وانا معاك ومقرب ليكي بابي ما تفتحيش الباب.
0: اوكي
1: انت بتسمعها ازاي؟
0: هي كده.
1: لا
0: امال ايه؟
1: ما تفتحي الشباك.
0: اصلا
1: شفت بقى, يعني انا مش لوحدي.
0: موارب ليكي بابي ما تفتحي الشباك ليه يعني؟
1: ما
0: هو موارب الباب تفتحي الشباك ليه؟
1: شكرا اشكرك,
0: ده حاجه غريبه جدا.
1: ما انا ما فهمتش انا اصلا.
0: انت متاكده ان ده صح؟
1: ايوه مريم قعدت تتنمر عليا. والله العظيم قالت لي هو انت بتقولي ايه؟ قلت لها انا بغني عادي. ما تسيبيني اغني. قالت لي ما تفتحي الشباك يا ماما. ايه موارب ليكي بابي ما تفتحي الباب يعني ازاي يعني؟ قلت لها لا على فكره اتس لوجيك يعني.
0: موارب انا بابي فتحه لك افتحي انت بقى بابك يعني.
1: ايوه ما هو ده
0: مش الشباك يعني. مش عارف. المهم طيب من على رقم الاس ام اس طارق وفاطمه عرفوا الاجابه صح. تمام يا باسم فين اللعبه اللي ساره هتخسر فيها؟
1: قريت خلاص.
0: قريتيها؟ ايه ده انا مش عارف يعني.
1: من اول فاطمه.
0: طارق وفاطمه عرفوا الاجابه صح. صباح الورد الاجابه اصفر. ليه باسم بتكون فريش من غير ساره وساره عكسك؟ مش فاهم يعني ايه. حازم
1: واضح ان انت بتبقى مبسوط.
0: هو انا على طول ببقى فريش مع سارة أو وهي مش موجودة. علشان انتوا شغلي يا جماعة اللي انا اساعدكم اللي انتوا تفوقوا وتصحصحوا.
1: لا هو الاسبوع,
0: ده شغلي حضراتكم.
1: الاسبوع اللي فات بس اللي انا ما كنتش فيه فريش يعني, بس ان شاء الله.
0: لا يعني انتوا عايزين نبقى مكتئب لما سارة ما تبقاش نكتئب كلنا مع بعض. لا مش المفروض. لا شغلي حضرتك لازم اشوف شغلي على اكمل وجه.
1: برافو عليك.
0: في فزورة سهلة ليها علاقة بالالوان. اللون لو شلنا منه حرف بقى أكلة. قلناها قبل كده يا فاطمة. ابيض والبيض.
1: في حد عايز يسمع حاجة رامي صبري؟ حاضر. في كمان عاوز اغنية احن الى خبز امي طلبي من سارة لان باسم طلبها منه امبارح وصعقني. طلبتها منه امبارح وصعقني.
0: عشان ما لقيتش الاغنية حضرتك.
1: يعني عمر اسمع الاغنية.
0: عمر انت طلبت الاغنية دي امبارح وانا قلت على الهواء اللي هي مش موجودة عندي, بس انت تلاقيك مثلا كنت رحت تعمل حاجة لما انا قلت الموضوع ده. المهم سارة ابل ثانكس ليت اس بلاي.
1: اوكي
0: ويوسف
1: أوكي.
0: في الجيش حاليا بسمعكم على التليفون وعايز اي اغنيه لمجد الرومي.
1: حاضر.
0: انا زيك بالظبط يا ساره سمعتها ما تفتحيش الباب.
1: شكرا يا جماعه.
0: انا طول عمري فاكر اللي هي كده. انا كمان
1: صباح الفل يا باسم واحلى صباح لك يا ساره. انا كمان دايما اقول لو معايا فلوس كتير اول حاجه بفكر فيها الحيوانات المشرده في الشارع واعمل لهم شلتر كبير واعالجهم وابعدهم عن الناس المؤذيه. على فكره اعرف كذا حد عنده نفس الامنيه دي. يا رب نتقابل مع بعض في يا رب يا رب كلنا نتجمع ونعمل نلم من بعض ونعمل المشروع ده. طب يا جماعه ده نداء عادي.
0: المشروع ده صعب قوي على فكره.
1: بس يعني
0: صعب جدا ومحتاج فاندنج مستمر على طول يكون في فلوس داخلالك علشان تقدري ان انت تعتني بالحيوانات وتقدري ان انت تطعميهم وتقدري تجيب لهم اكل وتقدري ان انت صعب. انا اعرف ناس عملوه وكان عنده يعني انا مش قصدي ان انا احبطك خالص بس بقول لك يعني الموضوع صعب.
1: ان شاء الله لما يبقى معايا فلوس كتير مش هحتاج لاي حد يعمل لي فند.
0: ان شاء الله.
1: وانا هعمل كل حاجه
0: وعارفه ايه المشكله.
1: هعمل اوتيلات كمان تحفه في الجمال.
0: عارفه ايه المشكله؟ ان انت طول ما انت ماشيه هتفضلي تاخدي الكلاب مثلا اللي في الشارع او القطط اللي في الشارع.
1: ده ما بيحصلش دلوقتي.
0: لا ساره انت لحد دلوقتي اخدتي اربع قطط.

0: 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده. طيب بدأنا الساعة الثانية من اصحاب انرجي معاكو سارة المنذر وباسم كميل لحد الساعة 10. وفي رسائل جات يا سارة. يعني سارة ابل مثلا بتقولك انا سمعتها كده بس عملت جوجل لكلمات الاغاني ولقيتها شباك.
2: انا بصراحة ده كان بالنسبة لي مفاجأة.
1: مارسيل خليفة دي اغنية حلوة بس حزينة. فاطيمة اغنية محمد منير في عشق البنات كنت بسمعها انا فقت نابليون وطلعت انا خدت نابي اليوم.
2: ايه ده انا كمان كنت بقولها كده
1: نابليون. كلنا كنا بنقولها كده
2: يا لهوي.
1: كلنا كنا بنقولها كده حضرتك.
2: كان في حاجات كتير
1: في عشق البنات خلاص. انا فقت نابليون اصلا it doesn't make sense. هو نابليون ماله بالبنات.

0: لا يعني انا يعني عديت نابليون يعني ان هو نابليون بونابرت بقى كان
1: أيوة كماله بالبنات بتحبه يعني. لا يا شيخ أيوة مش عرفك البنات كانت بتحبه
0: يعني ما هو
1: محدش يعرف بس هي انا فوقت نابي اليوم
0: يعني انا فوقت نابي اليوم
1: لا دي حاجه بال اسمه ايه ده
0: بالنوبي
1: اه يعني او مش بالنوبي النوبي يعني ليها معنى بس انا مش فاكره
0: انا خدت نابي اليوم
1: او خدت نابي اليوم او اخدت نصيب اليوم مثلا او حاجه كده مش عارف يعني هي ليها معنى كده بس هي مش نابليون يشرح. هي مش نابليون خالص
0: مش نابليون بونابرت
1: لا مش نابليون بونابرت ملهاش اي علاقه بالاغنيه
0: معقوله
1: اه
0: طيب في حد بيقول اغنيه سو يا سو حبيبي حبسوه غلطت غلط طلعت الكلمه حبسوه معناها اسمر بس بالنوبي ايه يا جماعه ده ايه يا جماعه
1: انا اول مره اعرف دي
0: وانا كمان
1: يعني مش متاكد اذا كانت صح ولا غلط الصراحه يا عمر بس يعني انا اول مره اسمع
0: سو يا سو حبيبي حبسوه حبسوه معناها اسمر
1: انا ما اعرفش
0: ايه ده عايزه جوجلت
1: بره الهوا بقى
0: طيب احنا لسه معاكم ولسه مكملين وهنلعب لاي حد عايزنا نلعب ومش هخسر للي عايزني اخسر
1: مش انت النهارده مش مركزه فممكن تخسري
0: مش هتشوفنا لا بالعكس
1: ايه اللي بالعكس
0: ده انا وانا مش مركزه بتاخد احلى كلام
1: يا ستار يا رب
0: وبعدين انا اصلا ده الطبيعي
1: وليه بيه؟ نلعب لعبه ممكن فيها مكسب وخساره ايه رايك لو نلعب ازاي تعرف تقول بقالنا كتير ما عملناهاش مثلا او نلعب يعني بحاول ابعد عن السقفين محمله او القافيه عشان دايما بخسر فيهم ف يعني ممكن عندنا لعب تانية ملهاش علاقه بالخصوص
0: عندنا لعب كتير
1: اه
0: بس انا عايز العب لعبه فيها تحدي
1: يو بقى هو في ايه
0: ايه يا بيس
1: هو في ايه
0: ايه
1: ما نلعب لعبه ما فيهاش تحدي
0: ليه
1: عشان انا بخسر
0: طب انا بخسر هو ما الناس عايزه تخسرني
1: ما انت ما بتخسريش
0: لا بخسر
1: بس يا صار
0: والله بخسر
1: يو
0: انتوا اصلا من كتر نقوكوا عليا ابتديت اخسر اصلا في كل اللعب اللي انا اصلا عاملاها
1: انا مش قادر اناقشك ولا اوجع دماغي في هذا النقاش فاعملي اللي انت عايزاه
0: جماعه احنا
1: اعملي اللي انت عايزاه
0: انا مش هعمل حاجه انا هسال المستمعين
1: اسالي المستمعين
0: عايزين تلعبوا ايه يا جماعه عايزين تلعبوا السفينه مهملز ولا تلعبوا الكافيز
1: ولا تلعبوا ازاي تعرف تقول
0: طيب.
1: ولا نسيتيها ليه يعني ما لسه قايلها
0: ماشي مش هزعلك رقم الاس ام اس 9210 اختاره واحنا هننفذ

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها دلوقتي. نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 ب 6230 جنيه،
2: عيار 24 ب 7120 جنيه،
1: سعر الجنيه 50256 جنيه،
2: وسعر الأونصة 223298 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

والكوكب. كل الأغاني الترندينج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.5.

0: لكم على حاجة لذيذة جدا. انه من سنة 2009 يعني من 17 سنة وديجافو موجودة في كل خطوة بتعبر عنك.
1: من اول شوز تلبسيه في مشوار مهم لشنطة تكمل اللوك بتاعك في أحلى لحظاتك، ومع 38 فرع في كل أنحاء مصر ديجافو أقرب ليكي دايما. بتشكيلة متنوعة من الشوز والشنط بتناسب كل سن كل ستايل وكل حكاية،
0: من الكلاسيك للكاجول ومن أحلى الترانز لستايلك اللي مميزك. والصيف ده عندنا مفاجأة تخلي كل خطوة أحلى، من ديجافو بخصومات سامر سيل لحد 60% وأسعار بتبدأ من 299 جنيه بس.
1: دلوقتي الوقت المناسب تختاري ستايل جديد وتعيشي صيف جديد. روحي أقرب فرع ديجافو ليكي دلوقتي حالا.
0: ديجافو every step is a statement.
1: انا شايف ان ده سامر سيل خطير، استغلوا الفرصة بقى.
0: جنيه بس.
1: استغلوا الفرصة بقى من ديجافو.
0: هو لسه في حاجة ب 299؟ والله العظيم ديجافو في يوم الخير
1: والله. في يوم الخير صدقني.
0: لا والله وفيك الخير يا ديجافو.
1: طب اقولك ايه، اعتقد اللي كان في مشكلة في الرسائل
0: تقريبا،
1: لان حسن رمزي الرسائل بتاعت الفزوره لسه واصله دلوقتي. البير بيقول انا بعت رسائل من بدري، في مشكله في الرسائل.
0: انا قلت لك في اول الحلقه، قلت لك في حاجه في الاس ام اس،
1: بس انا لقيتها اشتغلت فقلت خلاص. صباح الحلاوه مع احلى المذيعين ساره وباسم، ده حسن رمزي. صباح الورد والياسمين، الحمد لله على سلامتك يا فنانه ده البير وهنا.
0: ربنا يخليك يا استاذ البير. في حد بيحل الفزوره رقم اخره 635. البير بيقول ممكن حاجه لمصطفى قمر من عينينا الاثنين. في كاميون اطلع فوق.
1: لا ما قرينا كل اللي فوق.
0: صباحكم جميل، انا بحبكم قوي وتقريبا ما بسمعش غيركم. الله عماد،
1: عماد فوزي، عماد فوزي.
0: مايكل برضو كانت كان برضو جاب الإجابة الصحيحة. سارة شفتك الجمعة اللي فاتت،
1: كنتي منورة بس ما حبتش أتطفل.
0: إيه ده، شفتني فين؟
1: إحنا كنا في الساحل
0: الجمعة اللي فاتت.
1: إحنا كنا في الساحل،
0: كنت نايمة أصلا الجمعة اللي فاتت.
1: إيه الجمعة اللي فاتت إحنا كنا في الساحل، في الساحل يا أستاذ سارة.
0: أو صح، إيه ده،
1: إيه ده، في مالك، شفتنا في الساحل أو شفت الأستاذة سارة في الساحل؟ طب ليه ما جيتش سلمت عليها؟ دي كانت انبسط قوي.
0: في عمرو الوكيل، السفينه محمله لل عشان خدت بالك بقى، خدت بالك، بخليه هو اللي يقولها على طول.
1: الكلمه اللي على طول بتغلطي فيها انا بقيت اقولها.
0: فاطمه بتقول انا ممكن العب معاك يا باسم، انا بخسر حتى لو حاولت تساعدني، انا بخسر لدرجه ان صعبت على صوره.
1: بجد يا فاطمه؟ طب انا كل مره هاجي العب هكلمك انت بقى.
0: انا هشجعك يا باسم في لعبه، في لعبه فيهم في ظهرك ضد ساره احمد سارة. واضح
1: شكراً.
0: ان واضح ان الناس مش طايقاني
1: تقريبا
0: في اللعب، بس انا
1: أبل.
0: بحب بقى الستايل ده قوي.
1: ساره ابل بتقول any of those games there is a new cool song hope you will have it track الزبطه باي محمد الريف. ندور عليها لو موجود عندنا، ممكن نلعبها عادي جدا.
0: طيب في حد كمان بعت حاجه؟
1: جماعة كفاية حوار، أنا دي حاجة مش في ايدينا خالص. على فكرة يا رقم اخره 386،
0: اكل العيش مر يا استاذ.
1: بالظبط. طب يا جماعة احنا لسه مكملين معاكم لحد الساعة 10، يعني فاضل من الزمن تقريبا حوالي 34 دقيقة.
0: طب هنلعب،
1: هنلحق؟
0: ايوه
1: هنلعب. ايه قراري؟ طيب
0: السفينة محملة، ما هو لسه بعتت اهو.
1: يوه
0: ايه، احنا بقالنا كتير جدا ما لعبناهاش.
1: يوه
0: ايه،
1: بخسر. لا عايز يلعب ايه، بعت كلمة انا على 9-1-0
0: بسرعة
1: وهتلعب مع سارة النهاردة. بس
0: ايه ده،
1: مش عايز اخسر.
0: لا ماليش دعوة.
1: ايه اللي ماليش دعوة؟
0: لا الجيم يعني الناس هي اللي بتختار مين هيلعب اول واحد. حد راح رامي صبري يا جماعة؟ طبعا انا عارفة ان عمرو الوكيل راح كده كده.

0: رامي صبري كلمه بنسمعها على انرجي 92.1. عايزين نصبح على مروه رشوان وعايزين نصبح على حواوشي قلبي اللي الاسف
1: حواش
0: جت متاخر. يعني والله يعني انت فاهم احنا مش مضطهدينك بالاسم, ولكن كان في مشكله بس في الاس ام اس. فاي حد بعت اس ام اس من اول الحلقه احنا ما قريناهوش, فاحنا دلوقتي لما بتيجي بنقراها على طول.
1: مروه رشوان بتقول صباح الفل, الحمد لله على سلامتك يا سو. طب ما فيش حمد لله على سلامتك يا باسم, ده انا حتى اللي كنت واخد اجازه طويله.
0: اكيد بعتت لك يعني.
1: ما بعتتليش. انا رحت حفله رامي صبري وكانت تحفه على غير المتوقع, وانبسطت جدا, ما كنتش متخيله انها هتبقى حلوه كده, وكانت زحمه جدا جدا جدا.
0: هي كانت زحمه فعلا, علشان برضو كمان كان في كذا كونسرت او كذا حفله.
1: لا بس ده برضو رامي صبري يا طبعاً. جماعه احنا هنهزر ولا ايه؟ طبعاً. رامي صبري عنده فانز بالهبل.
0: انا اصلا اتفاجئت يا جماعه ان انا بنتي بتسمع رامي صبري.
1: أبجد؟
0: أيوة.
1: انا بحب اغاني جدا الصراحه.
0: لا يعني احنا كنا في العربيه رايحين الساحل, فسمع هي وصاحبتها ورا في الكنبه بيتكلموا مش عارف ايه في الحفلات ومش عارف مين بتاع ومش عارفه بيتكلموا عن حفله مين مش عارف مين ايه, بس الناس بقى كلها يعني وفجاه ايه ده, طب ما تيجي نروح حفله رامي صبري. فانا رحت بصه ورا كده, طب يلا نجيب التيكتس. فقلت لهم ايه ده, في انا بقالي اسبوع بوزع تيكتس, ما تقولي لي طيب ان انت عايزه تيكتس يا حبيبتي, عايزه تروحي رامي صبري, من امتى بتسمعي رامي صبري؟ فده بالنسبة لي كان مفاجأة يعني.
1: أيوة لا رامي صبري ما بيهزرش, واختياراته في الأغاني كلها في الجون.
0: ده حقيقي.
1: كلها في الجون
0: طبعا. طيب احنا قلنا ان احنا هنلعب معاكم يا جماعة سفينة محملة, وواضح كده ان انتوا خايفين تلعبوا سفينة محملة, فاللي عايز وعنده شجاعة
1: عادي ممكن ما يكونوش عايزين يلعبوا سفينة محملة زي ما انا ما كنتش عايز.
0: طب ما هم
1: قلنا انا ابعتوا كلمة انا ومفيش حد بعت.
0: ايوه بس هم الناس هي اللي يعني مثلا عمرو الوكيل هو اللي قال السفينة محملة, رقم تاني مش فاكر.
1: مفيش غير عمرو الوكيل.
0: لا كان في رقم تاني.
1: سارة انت بتقولي كل ده عشان تمشي في دماغك في الاخر وشكلك بقى وحش انفرانت اوف الجمهور.
0: مش هنلعب سفينه محمله, اطلبوا اغاني.
1: الله. طب اقول لكم يا جماعه, انا بكره طالع لوحدي, وبكره هلعب معاكم لعبه غير السفينه محمله, هقضي اليوم كله لعب.
0: ايه ده؟
1: ايه؟
0: طب وانا ما بتلعبش معايا ليه؟ مش فاهم.
1: ما احنا قلنا نلعب لعبه تانية.
0: طب اتفضل.
1: ما خلاص فاضل اقل من 30 دقيقه مش هنلحق.
0: المشكله فاضل 30 دقيقه
1: مش هنلحق قبل ما نكلم حد ويطلع معانا.
0: خلاص ونفكر. نلعب حاجه تانية غير السفينه محمد.
1: خلاص فكري.
0: ماشي نلعب ازاي تعرف تقول.
1: ايه فكري. لا ما انا هلعبها بكره.
0: ازاي تعرف
1: انا هلعبها بكره. ما تحرقيهاش.
0: ايه ده
1: هلعبها بكره.
0: طب هنسمع اغاني.

0: أنغام عمري معك بنسمعها على انرجي 92.1. اي حد عايز يسمع اي حاجه بعتوها لنا دلوقتي حالا على انرجي, قصدي على رقم الاس ام اس 92.1 وعلى انرجي برضه يعني
1: ده كده كده. طيب يا جماعة احنا قلنا لكم هنشغل لكم الأغاني اللي انتوا عايزينها. شوشتة بتقول ممكن تلعبوا عكس الكلام لو تحبوا.
0: هي عكس الكلام
1: في أغنية اسمها عكس الكلام ندور عليها ونشغلها لك.
0: ولا انت قصدك على اللعبة اللي انا بلعبها اللي بعكس فيها الكلمات؟
1: ممكن تلعبوا تصدق احنا مش عارفين بقى
0: يعني حددي, بس هو كده كده اصلا خلاص مش هينفع يعني دلوقتي خلاص لانه يعني بقي من
1: مفيش وقت نلعب فيه. لكن لو قصدك على الأغنية قولين.
0: هو مفيش اغنيه اسمها كده تقريبا, مش عارفه يعني. هو انت مش طايقني ليه؟
1: هو انت ليه دايما مصممه تطلعي شكلي وحش على الهوا؟
0: ازاي ده شكلك وحش يعني؟
1: مين قال لك في اغنيه اسمها عكس الكلام؟
0: ايه بقى
1: يعني؟ ايه بقى؟ مش فاكر يا ساره.
0: طب ندور كده ونشوف.
1: دور يا ساره
0: عشان بجد بقى دلوقتي ابقى فعلا بكسفك على الهوا. عكس الكلام ها. عكس. طب ممكن تملى هوا لحد ما
1: لا مستنيكي.
0: عكس الكلام
1: مستنيكي لحد ما تدوري عليه
0: اهو. عكس الكلام
1: اعمليها يا ريت بالتايتل عشان ما تطلعليش بال ممكن ما تبقاش عندنا عادي يعني. هل احنا عندنا كل الاغاني؟
0: الكلام عكس الكلام اضحكي لي وتاخديك ايه. طب بص هقولك على حاجه, هنلعب الاغنيه دي لحد ما انت تدور على عكس الكلام, لو لقيتها يبقى ليك الكلام.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy.
1: رجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب Energy.
0: البرنامج برعاية Alias Ultra LED Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
3: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
4: عاش، فضلك وان لاست راوند.
3: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي كل خميس بالليل على انرجي. المزيكا بتهب من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy DJs.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: المزيكا لعبتها.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
3: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: زماني هو عمر الوكيل كان عايز يسمع حاجة تانية خالص
1: عكس ما يطلبه المستمعون. ده هيبقى شعارنا مع سارة المنزل لما تبقى قاعدة على الميكسر, هيبقى عكس ما يطلبه المستمعون.
0: لا هو فكرني
1: الوكيل عمر الوكيل طلب أغنية بينك just give me a reason أو passenger let her go, فسارة راح تلعبها pink you on your hand.
0: أصلي just give me a reason
1: من أشهر أغاني بينك.
0: طبعا طبعا مش يعني أكيد مش هتكلم, بس هي very mellow.
1: خلاص يا جماعة ده هيبقى التايتل لما صارت تقعد على الميكسر, هيبقى عكس ما يطلبه المستمعون من الآخر كده.
0: عمر أنا أسف قوي بس أنت فكرتني بينك وأنا بحب الأغنية دي قوي, فكرت
1: فحلقت لك تماما ولعبت الأغنية اللي هي عايزة.
0: هشغلها لك بكرة. لا بكرة بس مش هشغلها لك بقى.
1: لا
0: او ممكن اقولك على حاجه, ممكن اسمعها دلوقتي على ابل ميوزك.
1: ايه يا سارة في ايه؟ ما بنقولش كده ابدا.
0: ويوم الحد ان شاء الله ما حدش فيه.
1: انا هلعبها لك عمرو, هلعبها لك بكره بس فكرني لو سمحت.
0: طيب للاسف الشديد الحلقه
1: عكس ما يطلبه المستمعون. صار
0: ايه الكلام؟ ايه مش كنت هتكسفني؟
1: ثانيه واحده, ثانيه واحده بقى عشان اكسفك. ثانيه واحده اهي, عشان قلت لك اللي مش موجوده عندنا, لقيتها على يوتيوب اغنيه اسمها عكس الكلام.
0: أيوة.
1: والاغنيه دي اغنيه للاطفال تعلم كلمات.
0: لا انا عمال اقول له هلا انت هقول لك على الهوا, هلا انت هكسفك على الهوا. جبتي
1: اغنيه للاطفال لتعليم الكلمات, اغنيه اسمها عكس الكلمات, عكس الكلام ولا ايه؟
0: طيب ماشي اوكي. طب عشان كده هي اكيد مش موجوده عندنا في اللوج.
1: ايوه طبعا بس موجوده على اليوتيوب.
0: أوه. صح انت صح.
1: ايوه
0: ماشي
1: أيوه.
0: اوكي انا كده انت حركتني. فانا محروقه دلوقتي.
1: مش في اغنيه اسمها عكس الكلام؟ ماليش فيه, لقيت على اليوتيوب ماليش فيه خلاص.
0: طيب يا جماعه للاسف الحلقه للاسف فعلا الحلقه خلصت عشان كانت تبقى لذيذه في الاخر. بس ما تزعلوش يا رقتي اسوشي, لان احنا بنكون معاكم كل يوم من الاحد للاربعاء للخميس. سوري خلاص بقى كان
1: انا هكون معاكم بكره يا جماعه ان شاء الله من الساعه 8 للساعه 10, وهنلعب مع بعض ازاي تعرف تقول, وهلعب لعمرو الوكيل اغنيه بينك جست جيف مي ريزن.
0: هتتبسطوا
1: هتتبسطوا
0: وهترتاحوا مني بكره ان شاء الله.
1: وهلعب لكم اغنيه عكس الكلام للاطفال تعالوا الكلمات.
0: ما علينا, المهم بتسمعوا من بعدنا على طول الفنانة قديرة ملكة الترتر والبروبرو سلمى قاسم, بتكون معاكم في كل المواسم من الساعة 10 للساعة 12 في شفت الصبح, وبس ما يكون بكرة معاكم في نفس الوقت.
1: خلاص بقى مش لازم تقوليها كل خمس دقايق مرة. في
0: ايه؟
1: كنا معكم سارة المنذر.
0: إلى أن نلتقي في يوم لذيذ
1: غدا إن شاء الله, عشان بس ما يكون معكم بكرة من 8 إلى 10 الصبح. فين الحلقة؟ باي باي يا جماعة. السلام.
0: عدى الكلام.
1: سلام.
0: سلام.

0: ساعد دلوقتي 10.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم.

هذه البلاي ليست. ففكروا معايا كده في اغاني, غالبا هنلاقي اغاني من دي كتير قوي في الراب سين, لانه تقريبا فكره الراب عامه بتبقى اللي هو انا جامد وانا اجمد واحد فيكم وانا اروش واحد فيكم كده. فتعالوا يلا نلعب اغاني مختلفه كده في السكه دي. فكروا معايا ايه الاغاني اللي جت في دماغكم اول ما قلت لكم هذه الفكره, وابعتوها لي على 92 100. طبعا انا دي اول اغنيه جت في دماغي قلت اسمعها لكم.

ايه يا جماعه اللذيذه دي؟ واضح ان انتوا تحمستوا قوي للبلاي ليست اللي انا قلت لكم عليها. مش معقول. رفعت بيقول الكبير كبير عمرو مصطفى. طبعا الكبير كبير اغنيه في نفس السكه اللي احنا عايزينها جدا. وبعدين انا ركزت في حاجه، لقيت ان عمرو مصطفى اصلا عنده اغاني في السكه دي كتير. يعني كان في البوم كان منزله من كام سنه كده، كان تقريبا الالبوم كله يا اما هو عباره عن ايجو بيتكلم عن نفسه، او النوع التاني بقى اللي قلت لكم هنعمل له بلاي ليست لوحده اللي هو ايه، ايجو ان انت يا عم ولا حاجه وانت مش عارف ايه وكده. فكان الالبوم اسمه لعبت مع الاسد، لو فاكرين الالبوم ده. اولا هي اغنيه لعبت مع الاسد، هو بيقول على نفسه انت لعبت مع الاسد يبقى استحمل بقى. وكان في بقى حاجات تانية، وان هو اسطوره، في اغنيه اسمها اسطوره افضل اسطوره بتحكي عليها سنين وسنين، حاجات بقى زي كده. يعني الالبوم ده عامه كان قوي جدا، جرعه ايجو مكثفه يعني. ولكن طبعا اختيار اغنيه الكبير كبير اميزنج، فهنسمعها دلوقتي. في بس رقم اخر 640 مش فاهمه الطلب، اي سوير. حد كاتب قلب انان لابها. ثانيه واحده، دي قلبي اناني البهاء سلطان مثلا ولا انا فهمت غلط؟ ارجو الشرح. في برضو رقم اخر 140 بيقول انا مش بتسيبنا ولا الزغبي مثلا. ايوه يعني عايزين حاجات في السكه دي يا جماعه، دلعونا بقى، دلعوا الايجو بقى، يلا اختاروا معايا اغاني حلوه كده على 92 باين.

0: طب انا لسه مركزه يا جماعه في كلمات الاغنيه دي، لقيت ان هي تمشي في النوعين من البلاي ليست اللي انا قلت لكم عليها، اللي هو النوع اللي بنتكلم عنه النهارده ان هو بيتكلم عن نفسه ان الكبير كبير ومش عارف ايه، بس في نفس الوقت لما ركزت في باقي الكلام لقيت ان هو بيدس حد، فاهمين حاجه يعني هو بيوجه رساله لحد تاني، فدي كده تعتبر في البلاي ليست اللي هي بتاعت بعدين مش البلاي ليست بتاعت النهارده، بس ماشي خلاص لعبناها ومش مشكله. حاسه مثلا اغنيه اسطوره حاسة ممكن تبقى لايقه اكتر، بس برضو ما هو بيقول لحد انا هفضل اسطوره بتحكي عليها سنين وسنين، ولعبت مع الاسد برضو بيوجه رسالته لحد، يعني مش بيتكلم عن نفسه في المطلق، مش زي باشا طول عمري باشا على اي باشا، لا يعني رايحه في سكه تانية، بس حلو يلا ادينا بنلعب اغاني هو لذيذه ومختلفه. انا بس مستوقفني طلبه عمرو يعقوب، طالب اغنيه الشاب مامي اللي انا مش بعرف اقول اسمها اوبي دي ميرفي تقريبا. بص ما هقول لك على حاجه، انا بحب الاغنيه دي جدا ولكن انا مش فاهمه معناها عشان اقدر احدد هو بيتكلم عن نفسه كلام حلو ولا هو بيوجه رساله لحد ولا ايه، بس انا اللي اعرفه اصلا او الـ يعني المقتطفات اللي انا عارفاها من الاغنيه دي ان هو بيقول حاجه ان هو يعني ايه معجب بواحده وهو في بلاد العجايب حاجه كده، مش عايز افتي برضو اكتر من كده، بس من الاخر يعني دي مش اغنيه فيها ايجو، ده على قد معلوماتي حتى الآن يعني. في برضو رقم آخر 575 بيقول صباح القمر مع أحلى ملكة ممكن أغنية As You Know. أنا بحب الأغنية دي قوي بس As You Know دي مش ما فيهاش إيجو خالص، فمش حساها ولا إيه رأيكم؟ رفعت مثلا بيقول ويجز دورك جاي، أيوة مثلا يعني حاجة في السكة دي. في محمد علي بيقول أغنية الفنان زميلكم مروان يونس زي مش شبحانة الغير مجررة، هو ده بجد بتقارن بيكو أصلا أنا مش شايف فيكو أي حد. مثلا ده برومو، ما دي بقى الفكرة، دي مش أغنية مروان يونس، ده برومو برنامج مروان يونس، بس أيوة يعني أنت كده فهمت السكة اللي احنا عايزين نروح فيها، ففكروا كده معايا، اعملوا حاجات منتال، عندنا أد بريك تعملوا فيه حاجات منتال براحتكم، وتبعتولي على 92 مايا النهاردة بلاي ليست أغاني بتغذي الإيجو اللي جوانا، مش لازم تكون الأغنية إنه حد متضايق من حد، لا خالص بالعكس، أو حد بيتكلم عن نفسه لوحده بذاته عن قيمته وعن حلاوته وعن لذاته وعن طعمته. يلا بعتولي على 92 مية
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فضلك one last round.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy DJ.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب الرقم اللي اخره 640 بيقول على اغنية قلبي اناني لبهاء سلطان. هي الاغنية اسمها قلبي اناني بس هو مش اناني يعني في الاغنية ان هو بيتكلم عن نفسه. هو بيقول قلبي اناني وفي حبك انا واحد تاني يعني وبيحبه عادي والعلاقة كويسة. فمش ده الموضوع, واحنا اصلا مش عايزين حاجة ليها علاقة بالعلاقات, احنا عايزين حاجة ليها علاقة بالشخص نفسه وهو مستقل بذاته ان هو شخص جامد جدا. يعني في مثلا محمد ودود بيقول صباح الفل اغنية تامر حسني من حقك صدقيني عليا تندمي. انا بحب الاغنية دي قوي, دي اغنية حاجات علمتها لك. بس برضو ما هي الأغنية دي هو بيدسها يعني بيقول لها ده بصي بقى ده انا حاجات علمتها لك وحاجات عيشتها لك وحاجات نولتها لك ايام ما كنت معايا بريئة بتحلم, فاهم؟ فيها كده ايه ان هو يعني متضايق منها بياخد حقه منها, فمش دي السكة اللي احنا عايزينها. مثلا رفعت بيقول نمبر 1 محمد رمضان. طبعا محمد رمضان في المطلق على فكرة اغانيه في المطلق ومافيا وكل الحاجات دي تندرج تحت اللي احنا عايزينه, فممكن نلعب نمبر 1. في ابراهيم السراوة بيقول صباح الخير يا سلمى اغنية انا مين انا بابا اظن مفيش اكتر من كده ايجو. عامه وانا اصلا اكتشفت ان مسلم برضو هو ماشي في السكة دي قوي, يعني باشا طول عمري باشا انا مين انا بابا على مين مش على بابا, يعني هو دي سكته برضو قوي في الاغاني. فاحنا لسه لاعبين باشا فمش هنعرف نلعب دلوقتي انا بابا, ممكن نلعبها الساعة اللي جاية. وقعدت فكرت في حاجات كتير, في اغاني كتير قوي في دماغي يا جماعة, بس عايزة اقتراحاتكم انتوا الصراحة. انا قاعدة بجهز البلاي ليست من ناحيتي بس عايزاكم انتوا كمان تختاروا الاغاني بقى على 92 مية اغاني فيها ايجو, حد بيفخم في نفسه بيعظم في نفسه بيشكر في نفسه جدا جدا, جداً.

طب يا جماعه يعني عم المجال كله هو في ايجو اكتر من كده؟ يعني عم المجال كله مش عم يعني مش عم عمك وعم عمك بس، لا ده عم المجال كله وعمك وعم عمك برضو تليق جدا. هنلعبها كمان شويه.

طيب في احمد الشنط بعد بيقول صباح الفل ممكن اغنيه انا هايفه انا. بص هي عامه الاغنيه لايقه جدا على البلاي ليست اللي احنا عاملينها دلوقتي, بس هي فكره ان احمد الشنط طالب اغنيه انا هايفه انا مضحكاني شويه, بس طبعا لايقه واختيار رائع يا احمد يا شنط. فحاضر هشوفها لك لو موجوده نلعبها. في بقى رقم اخره 285 بيقول صباح الخير يا سلمى, عايزه اصبح على عمرو مجدي صديقي من المركز, معلش هي اسمها كده عشان يعرف نفسه. ان هو لازم عمرو مجدي صديقك من المركز, اوكي ان شاء الله يكون سامع. وبيقول ممكن نسمع حاجه على ذوقك. وفي عمرو الوكيل مامبو, مش فاهمه بقى باقي المسج ومش عارفه اتوقعها حتى. عمرو الوكيل, عمرو الوكيل بتاعنا, عمرو الوكيل صديقنا المستمع ولا ده حد تاني؟ وعايز تقول له ايه يعني, اشرح لي اكتر. في رقم اخر 175 بيقول صباح الخير يا سلمى, النهارده عمري بيزيد سنه وكنت طلبت من باسم وساره اغنيه البوم صوره هاني شاكر, فلو مش موجوده ممكن اسمع اغنيه طمني عليك محمد فؤاد, انا عارف ان مود الاغاني مش ماشي مع مود الحلقه, لكن ايه طيب, حاول تقنعني اقنعني عشان ابوظ مود الحلقه ولا اعمل لك اغنيه من طالبهم. عامه صباح الفل, هو ده واضح ان حد عيد ميلاده النهارده, فكل سنه وانت طيب. وطبعا يعني في الظروف اللي زي دي ما اعتقدش ان احنا بنسمع طمني عليك محمد فؤاد, لما يبقى عيد ميلادنا مش بنسمع طمني عليك, بنسمع الاغاني بقى اللي انا بلعبها لك دي, فاهم؟ اللي هو ان انت جامد جدا وان انت فظيع وان انت ما حصلتش, دي اغاني عيد الميلاد, فاسمع مني وما تراجعش ورايا, انا عارفه مصلحتك فين. طيب في كمان مين, ساسو بيقول صباح الفل, او بتقول صباح الفل يا سلمى, ممكن نسمع مختلفه لنسمه محجوب او عمك وعم عمك او اللي جاي بتاعي. صباح الفل يا ساسو. وعامه بما ان احنا سمعنا عم المجال كله, فانا جه في دماغي انه في اغاني كتير قوي عن العمام وكلها برضو اغاني فيها ايجو كده, فقلت نعمل بلاي ليست العمام تلات اغاني ورا بعض. فسمعنا عم المجال كله, هنسمع دلوقتي بقى عمك وعم عمك, واعتقد انتوا هتتوقعوا التالته ايه. صراحه قلت لكم اغاني العمام, هو مفيش غير واحده تالته, عارفينها ولا مش عارفينها؟

0: طيب يا جماعة، الأغنية الثالثة من أغاني العمام أكيد هي أغنية مرام موسى عمي وعم عيالي من فيلم الحريفة 2. هنسمعها دلوقتي وتبعتولي على 92.100 كل الأغاني اللي فيها إيجو، حد بيتكلم عن قد إيه هو عظيم وأميزنج.
1: خد الكرة دي لبها، يلا بي.

0: Ægte varme og amme er jeg lidt.
1: طيب في سالم شاكر بعد بيقول صباح الياسمين يا متألقة في كل المواسم سلمى قاسم في أغنية مصطفى كامل كل سنة وانت جارح ليه ليه ليه ليه وحسن أصمر وبتاع ليه يا سالم صباح الفل أولا ثانيا الحاجات دي بعيدة قوي عن المود اللي احنا عاملينه يعني أنا بقول لك عايزين أغاني حد بيعظم في نفسه وبيفخم في نفسه ومبسوط بنفسه فحاسة يعني دي حتة بعيدة قوي فاختار حاجة كده في البلاي ليست اللي احنا عاملينها وعناية ليك في حازم بيقول صباح الفل يا لومة فصلتيني كنت عايز أحمد منيب خلاص هاتي الملك لمحمد رمضان في إيه لازم قفش عليا ليه يعني انا غلطانه ان انا عايز اعمل لكم مود مختلف وادلعكم وغزي الايجو عند كل حد فينا وكده ونطلع من الحلقه مبسوطين وكويسين يعني دي جزاتي يا حازم بجد يعني بكره هلعب لك احمد منيب من اول الحلقه يا سيدي ما عنديش مشكله بس يعني فاهم مره عليا ومره عليكم طيب في حاجه دلوقتي جت في دماغي يا جماعه عايزين نختار انا هختار كده كده اللي جايه بس نختار اللي بعدها والله مش بفرض رأيي بس أنا هقول لكم الحاجات المنتال اللي أنا عملتها أنا عاد فكرت أن تامر حسني عنده كذا أغنية في السكة دي أنه هو بيتكلم عن نفسه أنه هو جامد وكده وبعدين تامر حسني عنده أغاني بيتكلم عن نفسه لوحده أنه هو بقى خطير ويانا يا مفيش ومش عارف إيه والكلام ده وفي نفس الوقت عنده أغاني بيتكلم عن المجموعة عن شلته اللي هو إحنا مولعينها إحنا جامدين الحاجات دي فقلت طب خلاص ما إحنا عايزين نلعب بقى واحدة الساعة الأولى وواحدة الساعة التانية عشان كده حسيت إن يلا بينا بسرعة نلحق نسمع حاجة لتامر حسني نفس التفكير برضو جالي مع عمرو دياب في كذا أغنية ماشية في السكة دي فعايزين نلحق نلعب أغنية الساعة الأولى وأغنية الساعة التانية عشان كده عايزة دلوقتي نلعب تامر حسني وعمرو دياب فأنا هلعب لكم دلوقتي يانا يا مفيش لتامر حسني وعايزاكم تختاروا معايا بقى أغنية لعمرو دياب يكون فيها الحالة اللي احنا بنتكلم عنها شخص حاسس بنفسه جدا الإيجو عالي بيتكلم واحنا جامدين جدا وانا مش فارق لي حاجة يا عم وانا جامد وانا اجمد واحد فيكم كده فكروا معايا في أغاني عمرو دياب طليقة على هذا المود وبعتوها لي على 92 بقى

جماعه ملاحظه ان في اجماع على عناب عنبه. في مصطفى الضوي بيقول صباح الخير يا لومي، عنبه اكتر واحد عنده الايجو عالي قوي. ده حقيقي، هو مش اكتر واحد بس هو واحد من اللي عندهم اغاني، يعني معظم اغانيه اصلا فعلا بتتكلم عن الايجو وعن ان هو جامد، يا اما هو يا اما هو والشله يعني اللي معاه الدبل زوكش بقى والناس كلها. يعني في مين تاني؟ في حد تاني برضو كان باعت على عنبه. مين بيسو اهي بتقول صباح الورد والياسمين على عيونك الحلوين يا ملكه الترتر. بمناسبه الاغاني اللي فيها ايجو، كان في اغنيه لعنبه بس مش عارفه اسمها، اغنيه واحده ده كل الاغاني بتاعت عنبه تنفع، تقول لو عارفه شغليها. وفي اغنيه اصاله فوق بتاعت اصاله يا ريت برضو لو تشغليها. بص يا بيسو، ما اغنيه فوق دي هي بتوجه رساله لحد، احنا مش عايزين اغاني بيوجهوا رساله لحد معين او هي متضايقه من حد فاللي هو بتفوقه، وزي مثلا كبرتك على سيدك وخانات الذكريات والحاجات دي بتوجه رساله لحد. احنا مش عايزين نوجه رسائل لحد، احنا عايزين اغاني بتغذي الايجو عندنا احنا بس، مش فارق لنا حد بقى، اللي هو الاغاني بتاعت ان انا مش فارق لي حد وانا مش شايف فيكوا حد وكده السكه دي. يعني في رحمه بتقول عايزه اغنيه سكوت جات الملوك لاحمد سعد. ما تمام، ما هي دي بقى احمد سعد وعنبه ودبل زوكش، فدي تندرج تحت اغاني عنبه اللي تليق على هذا المود فتمام. عايزه كمان اسلم على مانو، صباح الفل يا مانو منور الدنيا. في كمان مين تاني؟ مانو بقى طالب كولكشن من الاغاني. والله ممكن اغنيه منير انا فايق، انا فايق انا رايق، الاغنيه اسمها انا رايق، هو بس هو كتب انا فايق انا رايق، دي تنفع. انا غلطان بقى سلطان طبعا ما تنفعش خالص. وبعدين بيقول منير ضاي برضو تنفع، لينا سيره لينا ضاي اللي احنا جامدين جدا برضو تنفع جدا. طيب في اغاني لذيذه قوي قوي طلبت لحد دلوقتي، فتعالوا بقى ايه يعني كفايه رغي لحد كده عشان نلحق نسمع الاغاني الاميزنج اللي طلبت دي. تبعتولي على 92 100.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
1: انا مهند حسني، رامي في مسلسل روج اسود. استنوني في نجوم بكرة على اذاعة انرجي يوم الاربع، برنامج عيشها بانرجي.
2: انا كريم عادل، اسماعيل في مسلسل هي كيمياء. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء، برنامج قضاء أخفون الأربعاء.
0: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
4: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان،
5: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب يا جماعة تعالوا نطلع كده الأغاني اللي مش هنعرف نلعبها، زي مثلا رقم آخر 616 بيقول إلا أنا عمرو مصطفى إيجو قوي. هو عمرو مصطفى عامة أنا اكتشفت إن في أغاني كتير قوي عنده إيجو قوي بس إحنا لعبنا الكبير كبير، فخلاص نإكسكلود عمرو مصطفى دلوقتي. ممكن الساعة الجاية نلعب حاجة لعمرو مصطفى تاني. في كمان حازم الله يا حازم برافو، بيقول الكبير لأحمد مكي طليق على التوبيك أو تليق، ليه طليق؟ تليق على التوبيك بتاعك، العبيها. هلعبها طبعا. في مين تاني؟ هيما صباح الفل يا هيما، بيقول صباحكم إيجو عالي. ايوه هو ده المطلوب يا هيما. على فكره والله انا بحس انه الانسان بيتاثر بالاغاني اللي بيسمعها، فبدل ما احنا بقى نقعد نسمع اغاني بقى اللي هو انا زعلان انا متضايق انا مش كويس، لا ليه نعمل كده؟ ساعات طبعا الاغاني دي مطلوبه، زي ما كنا بنقول قبل كده انه لما الواحد بيبقى حاسس بحاجه بيحس ان هو محتاج يسمع حد بيعبر عنه او بيقول اللي جواه وكده، فبيحس انه مش لوحده، فبيحس انه احسن او فرغ طاقته السلبيه وكده. ده مطلوب في بعض الاحيان، ولكن في بعض الاحيان التانية بقى ان الواحد بيبقى عايز كده ايه، يفكر نفسه كل فتره انه قد ايه هو جامد واميزنج. فاحنا ده اللي احنا عاملينه بقى النهارده الحلقه دي، كل واحد فينا بيفكر نفسه بهذه الاغاني قد ايه هو جامد واميزنج. في ايه تاني؟ رقم اخر 640 مش فاهمه المسج اي سوير، بيقول ادراك الحروف مهاره. مش فاهمه يعني ايه، يعني ايه ادراك الحروف؟ هل كل الناس بتسمع دلوقتي مش بتدرك الحروف ولا في مهاره يعني معينه في ادراك الحروف غير الادراك العادي اللي عند الناس؟ يعني عايز افهم بس. يعني انا يا رقه عمرو دياب، يلا عشان نلحق نلعب عمرو دياب بقى قبل ما الساعه تخلص.

0: كيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها, ولكن النهاردة عاملين بلاي ليست مختلفة وهي بلاي ليست الايجو. بنلعب اغاني بتتكلم عن قد ايه هذا الشخص اللي بيسمع الاغنية او بيغني الاغنية عظيم, قد ايه انت مختلف, قد ايه انت مش شبه حد, فاهمين حاجة يعني. عايزين الحتة دي كده ايه بنغذيها النهاردة بالبلاي ليست, ومش عايزين اغاني انه حد متضايق من حد مثلا فبيقول له اللي هو على فكرة انا احسن منك, على فكرة انا اجمد منك, لا مش عايزين نروح في الحتة دي. احنا النهاردة في الايجو الشخصي اللي ليه علاقة بالشخص نفسه, ليه حاجات بقى محمد رمضان نمبر 1 ومافيا والحاجات دي عشان ان كيس يعني حد لسه جاي دلوقتي وما كانش عارف ما الذي كان يحدث في الساعة الاولى, فهذا ما سوف يحدث برضو في الساعة الثانية. دي البلاي ليست اللي احنا مكملين فيها, اوريدي معايا اغاني كتير طلبتوها وممكن تطلبوا برضو حاجات تانية في نفس هذه السكة. طيب في بقى حاجة تانية, احنا عمالين بقالنا ساعة بنغذي الايجو وان احنا جامدين وان احنا ما يهمناش حاجة وكده, ده بقى تمهيدا للموضوع اللي عايز اكلمكم فيه الساعة دي. النهاردة ناشونال ليف او ليف فيرلس ماشي دي, يعني تليف من غير فير, نو فير نو خوف ماشي. بيقولك ايه بقى, بيقولك اليوم ده عن اننا نعيش بشجاعة ونواجه الحاجات اللي بتخوفنا حتى لو الخوف موجود, ده شيء مفهوم جدا, بس برضو ممكن عادي نتجاهل الخوف ده ونعمل حاجات مخوفانا, بس ايه نحاول يعني نتغلب على مخاوفنا او كده. فحسيت ان طب ما دي حاجة حلوة, يعني اعتقد اللي بيبقى خايف من حاجة بيبقى عايز يتجنبها معظم الوقت. لو مثلا مش عارفة ليه في دماغي المثال الغريب ده, بس جه في دماغي لو انا بخاف من الصرصار اتجنب الصرصار, مش هروح العب مع الصرصار, فاهمين حاجه. بس ماشي ده صرصار في الاول وفي الاخر, فهو مش المفروض, مش مطلوب مننا ان احنا نحتك بالصرصار, هو مطلوب مننا ان انت في حالك وانا في حالي وخلاص وشكرا. بس مثلا في حاجات تانية ممكن نكون بنخاف منها, وهي حاجات مش هقول لكم المفروض ما نبقاش بنخاف منها, هو الخوف يعني شعور valid جدا, ولكن في حاجات اللي هو لما بنخاف منها بتعطل لنا حياتنا. يعني مثلا حد دلوقتي لسه متخرج من الجامعة خايف يروح انترفيو شغل, طب ما ده هيعطل لك حياتك, ده هيوقف لك حياتك, انت كده مش هتشتغل مثلا عشان انت خايف تروح انترفيو, لا ساعتها محتاج ان انت تتغلب على مخاوفك دي علشان تروح تشتغل وتعيش حياة طبيعية زي اي حد تاني وهكذا بقى. يعني ده الحاجات دي الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها, وهي فكرة الحاجات اللي نفسنا نعملها اللي بجد عندنا احتياج ليها او بنتمنى ان احنا نجرب نعملها ولكن بيبقى عندنا مخاوف. فانا عايزه اي حد يجي في دماغه حاجه دلوقتي يبعتها لي على 92100 عشان اقولها على الهوا, عشان لو حد عمل الحاجه دي يطمنا ان يا جماعة الدنيا هناك والله كويسة, مفيش خطر ولا حاجة, انتوا خايفين بس ومقفورين الدنيا عشان انتوا بعيد, بس احنا جوه الموضوع والدنيا تمام مفيهاش اي حاجة. فابعتولي يلا على 92100 ايه الحاجات اللي نفسكم تعملوها ولكن الخوف بيمنعكم ان انتوا تعملوها.

يا جماعه والله العظيم الاغنيه دي عبقريه. يعني انا طبعا ما سمعتهاش بقالي كتير قوي, بس كان اختيار موفق. مش فاكره مين طبعا اللي اختار الاغنيه, بس شكرا انت اخترتها لان هي لايقه جدا على المود. عايزه بقى اقرا اسم اسز كده من اللي اتبعتت. انا متراكم عليا حاجات كتير قوي, متراكم عليا اغاني, متراكم عليا اسم اسز, فواحده واحده بقى. حازم بيقول ما اقدرش اقفش عليكي, ده انت كوميديه يومي, كوميديا يومي, والله بموت فيكي. ربنا يخليك يا رب. بس كوميديا يومي دي مش عارفه افرح ولا ازعل, بس حاجه كويسه. يعني لو انا العنصر الكوميدي اللي في اليوم طبعا دي مسؤوليه كبيره قوي عليا, يا رب اكون قدها. يعني في محمد محمود بيقول اغنيه اليسا انا وحيده, في كمان رقم اخره 019 مي بتقول يا ريت تسمعيني اغنيه ولاد الشمس والغزاله رايقه. الغزاله الرايقه اعتقد لايقه, يعني رايقه على الاغنيه, على المود, ما اعرفش, بس ماشي ممكن العبها برضو. حساها يعني هعمل حاجات من تل اتاكد ان هي معانا في المود, ولو معانا في المود هلعبها. مانو لا رسالك بتوصل يا مانو, بقراها كمان. في رقم اخره 309 بيقول انا وماتي بنسمعك, اعتقد دي مامتي صح, انا ومامتي بنسمعك دلوقتي يا سلمى, عايزينك تسمعينا يلي بعتونا من زياد زوزة. يلي بعتونا هي دي فيها كلام موجه لشخص معين بعينه, بس تشتغل معانا ولا مشتغلش معانا, انا مش عارف. انتوا بصوا بتحيروني, انتوا مصممين انا عامله لكم مود وانتوا عايزين تطلعوا على المود. يعني بصوا رقم اخر 175 عماله بتضغط عليا عشان العب. طمني عليك محمد فؤاد والعب حاجات بره خالص المود. طب يعني يرضيك تبوظي الحلقه؟ طيب يرضيك تبوظيها لي؟ اعتقد لا صح. قولي لي لا, قولي لي انت مش عايزه تبوظي الحلقه عشان والله المود هيبوظ. ممكن يلا بعتونا تمام, اعتقد معانا في المود صح ولا ايه؟ نلعب يلا بينا.

0: بصوا بقى، كنت بسألكم بقول لكم ايه الحاجات اللي نفسكم تعملوها ولكن بتخافوا ان انتوا تعملوها. في رقم اخره 939 ده عمر تقريبا بيقول: احيانا يا سلمى كلمة لأ تبقي تخافي منها عشان ما تزعليش حد. طب ما السؤال بقى، ما انت دلوقتي خايف تقول لأ عشان ما تزعلش حد، طب ما هل انت لما ما بتقولش لأ انت ما بتزعلش؟ يعني لو انت دلوقتي مثلا حد عايزك تعمل حاجة انت مش عايزها وانت خايف تقول له لا، طب ما انت كده هتعمل حاجه انت مش عايزها، فانت هتكون متضايق، فهتكون مش كويس. فاعتقد انه في الظروف اللي زي دي بقى بنختار نفسنا، يعني مش معقول نبقى بقالنا ساعه وربع قاعدين بنلعب اغاني ان احنا جامدين وان احنا مش عارف ايه وانت في الاخر مش عايز تقول لا للحاجه اللي مضايقاك. يعني حاسه لا. بص انا فاهمه ان هي ساعات بتبقى صعبه شويه او تقيله، خصوصا للناس اللي هم بيبقوا people pleaser، او اللي هو الناس اللي بيحبوا ان هم يعني هقول لكم يعملوا ايه، يعني يرضوا اللي حواليهم او بيهمهم مصلحة الغير يعني قبل مصلحتهم. فمفهوم ان طبعا كلمة لأ في الظروف اللي زي دي بتبقى مش اسهل حاجة، ولكن بنتعلم بقى نعمل ده واحدة واحدة، وما بنقولش لأ برضو بطريقة رزلة، يعني مش اللي هو لا مش هعمل مش لا ما بنعملهاش كده، بس بتبقى يعني ممكن نعتذر عن ان احنا نعمل الحاجة. ساعات ممكن نتحجج لو احنا لسه في الاول وبنتعلم ان احنا نقول لأ، ممكن لو اصلا انا عندي حاجة، اصلا انا وراي حاجة، اصلا انا مش قادر، اصلا انا مش عارف ايه، يعني فاهم قصدي؟ تبدأ تحط حدود بالتدريج لو مش قادر ان انت تقول لأ واضحة وصريحة. بس لازم في الاخر طبعا تختار مصلحتك والحاجة اللي بتريحك كده كده، وما تجيش على نفسك عشان حد نهائي يعني. طيب في اغاني كتير قوي اتطلبت، في مثلا عمر كان بيقول اغنية بنت اكابر اصالة تمشي تمشي جدا طبعا، ومجهزها ونسمعها بعد الاد بريك. في بقى محمد عمير واضح انه لسه جاي متأخر، هو وميرنا هما الاثنين طالبين اغاني اتلعبت الساعة الاولى، سواء اغنية عم المجال كله لعبناها يا محمد، ويا ميرنا لعبنا برضو اغنية عمك وعم عمك الساعة الاولى. في رقم اخره 525 بيقول رامي صبري انا جامد كده كده طبعا، الاغنية دي طليق جدا ومجهزاها برضو وهنسمعها بعد الاد بريك. بس بعد الاد بريك على طول اقول نسمع بنت اكابر لأصالة، وبعتولي طبعا على 92100 قولولي ايه الحاجات اللي انتوا نفسكوا تعملوها ولكن بتخافوا.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: لاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: عمر كان بعت من شوية بيقول أحيانا يا سلمى كلمة لأ بتخافي منها علشان ما تزعليش حد، وكنت بقوله أنه لأ يعني في حاجات لازم الواحد يقول عليها لأ لو هي بجد مش مناسبة لي أو بتضغطه. فهو بعد كده بعت بيقولي المشكلة الأكبر لو بقى رضا الآخرين حق مكتسب ليهم. ما هي دي بقى أساس المشكلة. ليه بقى؟ لأن أنت بتعود اللي حواليك أن أنت دايما عايز ترضيهم، فهما طب تمام مش انت العادي بتاعك ان انت عايز ترضينا، طب رضينا تاني وتالت ورابع وعاشر. فلما تيجي انت تقول لا الناس هتبقى الاول مستغربة اللي هو ايه ده، هو عمر من امتى بيقول لا؟ هو عمر المفروض ان هو دايما بيوافقنا على اي حاجة احنا عايزينها، فاهم؟ فهي النقلة بقى اللي انت هتعملها دي بتبقى صعبة في الاول، علشان هتبين لك مين اللي بيحبك بجد ومين اللي كان بيستغلك او كان موجود في حياتك او قريب منك علشان بس انت بتعمله اللي هو عايزه او بترضيه بكل الطرق، فاهم؟ وساعتها على فكرة دي حاجة بقى ما تزعلكش لو انت حياتك اتفلترت وقتها والناس اللي حواليك بدأوا ايه يقعوا كده واحدة واحدة، دي حاجة خير ليك مش حاجة تضايقك. يعني الناس اللي بتستغلك دول المفروض اصلا هما يبقوش موجودين في حياتك، فهيبدأوا بقى يظهروا على حقيقتهم امتى؟ لما انت تبدأ تحط حدود لنفسك وتقول لا على الحاجات اللي مش مناسبة ليك. فانا شايفة ان دي طبعا حاجة فيها مكاسب اكتر من الخسائر بكتير. يعني في مانو بيقول الابهات اوقات بيقولوا لا مش عشان حاجة تانية غير مصلحة ولادهم. بالظبط بالظبط جدا. واحيانا برضو اني اقول لك على حاجة، طبعا في الاول في الاخر اهالينا عايزين مصلحتنا، ولكن في بعض الحاجات ممكن هم يكونوا مش فاهمين وجهة نظرنا فيها كفاية فبيقوا بيقولوا عليها لا من منظورهم هم، فساعات احنا ممكن عندنا منظور تاني، فساعتها بنحتاج ان احنا نتكلم معاهم ونوصل لهم ان لا احنا عندنا يعني طريقة تفكير مختلفة، احنا في حاجات شايفينها. مثلا المثال ده بديه على حاجة مثلا زي الدراسة، هما الاهل ممكن يقول لك لا ما تدرسش كذا ادرس كذا، ماشي دي وجهة نظرهم ان كذا اللي هم عايزينك تدرسه ده اضمن لك او ليه مستقبل اكتر، بس انت ممكن تكون شايف لنفسك مستقبل اكبر في الحاجة اللي انت عايزها، فساعتها دي حاجات ممكن بنتكلم فيها وبنوصل فيها الحل. ولكن طبعا في سن معين يعني وفي حاجات معينة اكيد الاهل لما بيقولوا لا بيبقوا طبعا عايزين مصلحتنا في الاول في الاخر يعني. طيب في كمان رقم اخر 648 عايز سطلانة هي بس بره المود شوية، بس يعني ممكن تختار حاجة تانية ونلعب. وطبعا يعني في مسجز اعتقد ممكن تكون وقعت مني في النص، فايه مش عايزه حد يتضايق عشان بجد النهارده في مسجز كتير. في مانو مثلا كان بيقول اهم شيء وانت رايح للنرجسيه حاول ما تجرحش حد. ما احنا مش بنقول تروح للنرجسيه اصلا، في ايه تروح للنرجسيه. فيعني شايفه انه لا يعني انت عادي ان انت تبقى بتحب نفسك او عارف قيمة نفسك، ده مش معناه ان الموضوع هيقلب معاك بقى بان انت خلاص بقى انت هتدوس على الناس. يعني لا هو بيبقى فيه شعرة ما بين ده وده، فالواحد لازم يبقى دايما مدرك ومستوعب انه لا عادي ان انت تحس بقيمة نفسك وتبقى مقتنع بده يعني بتتصرف بده في حياتك عامة من غير طبعا ما تأذي حد اكيد، لان وانس ان انت تبدأ تأذي حد فاعرف ان انت كده رحت في السكة الغلط اللي احنا مش عايزين نروح لها اكيد. طيب انا جامد كده كده رامي صبري اتطربت على الرقم للاسم اس، لسه بتطلبوا اغاني فيها ايجو، الناس حاسه بنفسها كده ومبسوطه وعارفه قيمه نفسها كويس. يلا بينا.

0: كده كده كده كده كده.
1: مانو بيسأل سؤال صعباني جدا ومهم جدا، عشان كنت بقول لكم ان في يعني شعرة ما بين ان انت تبقى عارف قيمة نفسك وبتحب نفسك، وان انت تبدأ بقى ايه تبقى مغرور ومعدوم الشعور وزي زينة ديكور والحاجات دي كلها، وان انت تبدأ بقى ايه تمشي تدوس على الخلق. ماشي، هو بيقول ايه بقى؟ بيقول عندي سؤال من كلامك، هل الشخص اللي ما عندوش السنس ده يبقى ما عندوش ثقة في نفسه؟ لا بص يا مانو، هقول لك وجهة نظري برضو في الموضوع. يعني انا شايفه انه الثقة بالنفس دي ليفلز، وشايفة برضو ان هي حاجة مكتسبة. يعني هو مفيش حد بيتولد واثق في نفسه، انت بتتولد انسان عادي، في حاجات بقى بتعدي بيها في حياتك وعوامل خارجية هي اللي بتبني ثقتك في نفسك وهي اللي ممكن تهدها. زي ايه؟ اولا رقم واحد كده التربية طبعا، والاهل والمدرسة والناس اللي حواليك. خلينا متفقين الاهل مين لي اكتر كمان من المدرسة ومن كده. ليه؟ لانه الكلام اللي أهلك بيقولهولك والصورة اللي هم بيزرعوها في مخك عن نفسك دي بتفضل عايشة معك فترة كبيرة قوي. ويا إما أنت مثلا بتبقى من وانت صغير مزروع فيك من أهلك حتة أن أنت عندك قيمة وأن أنت لازم تحب نفسك وأن أنت يعني مختلف وأن أنت مميز والكلام ده، فأنت بتكبر بتبني بقى على الأساس اللي هم الأهل قردي حطهولك. يا إما بيبقى للأسف في كيسز بقى بالعكس، أنه الأهل بيتعاملوا مع الولاد بطريقة تخليهم يبقوا ما عندهمش ثقة في نفسهم أو يبقوا بيشكوا في نفسهم دايما أو كده. فطبعا الشخصيات دي بتطلع تتحارب بقى، بتبدأ إن هي عايزة أصلا تمحي الأثر السلبي اللي حصل بسبب الأهل، ويبدأوا بقى يبنوا الثقة بالنفس من لا شيء من أول وجديد. فعشان كده بقولك أنا شايفة إن هي حاجة مكتسبة. ممكن انت تبقى حاسس ان انت مش واثق في نفسك كفاية، وده اصلا لوحده مؤشر يخليك ان انت لا محتاج تشتغل على نفسك. ليه بقى؟ لانه احساسك بنفسك ده بينعكس في ان الناس اللي حواليك شايفاك ازاي. يعني لو انت من جواك مهزوز ومش واثق في نفسك فللأسف ده هيبان عليك، وطبعا الناس اللي قدامك برضو هتبقى شايفة ان انت شخص مش واثق في نفسك. لكن لما انت تبقى بتشتغل على نفسك من جواك ان انت تبقى عارف قيمة نفسك كفاية وتبقى شخص واثق في نفسه، فبالتالي الناس اللي حواليك هتشوف ان انت شخص واثق في نفسه فهتحترمك وهتتعامل معاك من هذا الاساس. ففي حاجات كتير بقى، طرق كتير قوي ان الواحد يشتغل على ده، بس اهمها يعني لو عايزني اديك نصيحة سريعة كده انه الكلام اللي انت بتقوله لنفسك هو ده مفتاح كل حاجة. لو انت في موقف معين قعدت تقول لنفسك اصل انا وحش، اصل انا قليل، اصل انا مش كفاية، اصل انا مش عارف ايه، غصب عنك الافكار دي هتصدقها، فبالتالي هتبقى مش واثق في نفسك. ولكن ممكن نفس الموقف اللي انت عديت بيه لو انت شفته من منظور تاني وبدأت تقول لنفسك انه عادي، هي الدنيا مش بتدينا كل حاجة احنا عايزينها، ده مش معناه ان انا قليل، ده مش معناه ان انا مستاهلش، بس ده معناه ان الحاجة دي مش نصيبي، انا ممكن اكون في ربنا شايل لي حاجه احسن بس هي لسه ما جاتش وهكذا. فطريقه الكلام دي لما بتتكلمها مع نفسك ده بيخليك شخص واثق في نفسه. ده ملخص، طبعا الموضوع معقد اكتر من كده وفي يعني حاجات كتير قوي ممكن نقولها، ولكن ده لو انا عايزه ارد عليك يعني باختصار يا مانو. لو حد عنده اي اضافه برضو على الكلام اللي انا بقوله طبعا طبعا يبعت لي على 92100. لو حد حس ان هو كان في وقت مثلا مش واثق في نفسه كفايه واشتغل على ده يقول لنا اشتغل على ده ازاي وايه الحاجات اللي فرقت معاه جدا في حاجه زي كده، ابعتوا لي طبعا قولوا لي كل اللي عندكم على 92100.

عمر بيقول عنده خوف من كرسي اللي جنب السواق في العربية، بيقول دايما بحس ان سرعة استجابتي اسرع من اي حد يسوق، عشان كده بركب ورا او اسوق انا. مش عارفة ليه حاسة ان كلامك ده منطقي، واعتقد انه بينطبق علينا كلنا. يعني يا جماعة عمركم مثلا ما كنتوا بتسوقوا وكان قاعد جنبكم مثلا حد من اهلكم وكده، ويبدأوا ان هم يعلوا عليكم في رد الفعل؟ يعني مثلا انا ده كان بيحصل معايا جدا، خصوصا لما بابايا او مامتي، وتحديدا بابايا لما يبقى راكب جنبي وانا سايقه، بجد بحس ان لا يعني تعالى سوق انت بقى، عشان انا مش قادره على هذا التوتر يعني. وماما مثلا بتتوتر قبل التوتر بحبه، يعني مثلا في عربيه قدامي فانا هفرمل، بلاقي ان هي بتدي رد فعل لا خلي بالك ما بر. واحنا اصلا عربيه لسه بعيده، وانا اوريدي مخي قال لي فرملي، فانا لسه يدوب بدوس على البنزين، كانت هي مديه رد فعل ان يا لهوي الحقونا وكده. فده حاجه. تاني حاجه بقى بابا اللي هو دايما تنظير بقى، انت مفروض تعملي كذا، انت مفروض تبدأ. والله هعمل، اديني فرصتي، اكلت مطب عادي، باكل مطب يعني، ايه المشكله؟ ما حصلش حاجه. فاعتقد انه دي حاجه ممكن تكون بتحصل لمعظم الناس لما تبقى قاعده جنب كرسي السواق، خصوصا الناس اللي ممكن تكون بتخاف شويه من السواقه. يعني انا عادي ما ببقى قاعده جنب السواق ماليش دعوه، خلاص انت بتسوق بقالك كتير، ف انجوي يعني. اكيد اللي سايق ده عارف هو بيعمل ايه، فاهم؟ بس في ناس ممكن تبقى بتخاف شويه من الطرق او من الحوادث او كده، فممكن يبقى عندها رد الفعل ده مفهوم جدا. فحاسه ان دي كيس موجوده كتير يعني، مش حاجه غريبه يا عمر. في مين تاني؟ مانو برضو بيقول بمعنى تاني، هل انكار الذات وحش؟ هو اكيد انكار الذات وحش، هو اسمه انكار الذات يعني، فاهم؟ فأكيد الإنكار وحش في المطلق، حتى لو أنت مثلا يعني عامل حاجة غلط وان أنت بتنكرها، ده حاجة برضو وحشة. القطط لما بتاكل وتنكر حاجة وحشة، فاهم؟ فكونسبت الإنكار في المطلق أكيد حاجة مش حلوة، فأكيد إنكار الذات وحش 100%. أيا كان بقى أنت قصدك إيه من مصطلح إنكار الذات ده، إن أنت بتقلل من نفسك، إن أنت مش عارف قيمة نفسك، أيا كان كل الحاجات دي وحشة، أي إنكار باد، very bad. طيب رقم آخر 648 بيقول شغالي أغنية على ذوقك، ربنا يخليك يعني، شكرا جدا. في كمان رقم آخر 175 بيقول الإنسان اتولد عشان يعيش، غير كده بيعيش محروم من فرص بتخبط على بابه على باب يومه وبيسيبها بحجة الخوف. لا، جرب تمشي في السكة اللي بتجيلك، وأكيد هتلاقي فيها النور اللي يخليك تشوف نفسك صح، من تعليم وشغل وسفر وجواز. عبد الوهاب علي، وبيقول لسه شايفة أصالة، احنا لسه لاعبين بنت أكابر لأصالة، وصباح الفل يا عبد الوهاب. وعامة أنا موافقاك جدا جدا، يعني الخوف ساعات بيعطلنا من إن احنا نعمل حاجات كتير قوي كانت ممكن تبقى حاجة تحفة بعدين، بس احنا خوفنا منها دلوقتي بوظها لنا، واحنا اللي بوظنا الحاجات بايدينا. خلي بالكم يعني، عايزه اقول لكم على حاجه، ان انت تخاف الخوف اللي يخليك تبقى حذر، ده حلو، ده اميزنج، ده يعني خوف صحي. ولكن ان انت تبقى مرعوب بقى من الحاجه وخايف منها جدا، فانت من كتر ما بتبقى خايف بتبوظ الحاجه بايديك، مع ان الحاجه كانت كويسه وكانت ماشيه، بس انت خوفك بوظها. فهي دي الفكره برضو. هي على فكره انا ممكن اقول لكم حاجه، كل حاجه فيه شعره كده ما بين الكويس فيها والوحش، زي ما كنا بنقول من شويه، في شعره ما بين ان انت تبقى عارف قيمه نفسك، وما بين ان انت يبقى خلاص بقى الغرور بقى عميق وشايف ان انت فوق البشر، فتبدا تتعامل مع الناس بطريقه وحشه، وتبدا تبقى شخص وحش ومغيب. وفي فرق برضو ما بين ان انت اللي كنا لسه بقى بنقوله دلوقتي، انك تكون عارف، احنا قلنا عارف قيمه نفسك، انا ليه الحاجات راحت من دماغي، كنا بنقول ايه دلوقتي؟ كنا بنقول ان انت عارف قيمه نفسك، وان انت مش شايف قدام، والخوف بقى، كنا بنقول على الخوف، صح؟ ان انت في فرق ما بين ان انت تبقى خايف خوف صحي يخليك تحذر، وخوف غير صحي يخليك تبوظ الحاجه بنفسك، فساعتها ما تلومش الا نفسك بس كده. مولعينها تامر حسني، عشان قلت لكم الساعه الاولى انه في ايجو لوحده وفي ايجو مع الناس، دي ايجو بقى مع الناس، ان هم كلهم مولعينها وجامدين وكده.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا. لعبتها.

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي في التمانيات مع محمد طارق أضاء.

0: برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب في محمود مايكل بيقول أنا بخاف من سواقة خطيبتي ممكن تمشي على الدائري 200 عادي. لا ما ده مش عادي، ما أنت لازم أولا تخاف من سواقة خطيبتك، ثانيا لازم تخاف على خطيبتك، ثالثا ما ينفعش نسوق على 200 في المطلق يعني، ولا على الدائري ولا برا الدائري. ف يعني خليها بجد تاخد بالها وتتأنى عشان الحاجات دي ما فيهاش هزار يعني. بص اتفضل بقى يوسف، هو بعد بيقول لي ما هو كان لسه بيقول ان هو بيخاف يسوق موتوسيكل بسرعه عشان ما يعملش حادثه، فبعد بقى بيقول لي انا يوسف انا عملت حادثه قبل كده وعاوز اغنيه هنا صدقت. يا يوسف الف حمد لله على سلامتك، الحمد لله بس ان انت بخير، دي اهم حاجه. واللي انت بتقوله منطقي بقى، ان انت دلوقتي بقيت بتخاف تسوق بسرعه موتوسيكل عشان ما تعملش حادثه، ده حلو. بس هو مش حلو ان انت اتعلمت ده بالطريقه الصعبه او ذا هارد واي يعني، بس الحمد لله ان كل حاجه عدت على خير وان انت كويس. فخد بالك بقى، خد بالك، ودي رساله مش ليوسف بس، دي طبعا لاي حد بيسمع دلوقتي، خصوصا لخطيبه محمود مايكل. خلي بالك يا خطيبه محمود مايكل على نفسك لو سمحتي.

عايزة أسلم على مانو بقى عشان بعد بيقول لي أنت نصحتيني نصيحة قبل كده وطلعت صح وشكرا على مجهودك مع مستمعينك المخلصين يا سلمى. ربنا يخليك يا مانو والله العظيم يعني مش عارفة أقول لك إيه. شكرا ومبسوطة قوي إن أنا نصحتك نصيحة وطلعت صح وفادتك بأي حاجة. وبعدين بيقول أنا عن نفسي أحب جدا أشارك كل يوم، بس زي ما أنت عارفة الدنيا بتديش حد كل اللي هو عاوزه. وشكرا للمرة المليون على اهتمامك بأفكار الناس وبتحاولي تساعديهم. ربنا يخليك يا مانو. شكرا شكرا شكرا والله فرحتني قوي. في رقم آخر 280 بيقول لي انتي بتسليني، يعني شكرا. هي جملة غريبة بس هي لذيذة يعني كويس. يعني عسى تمام، ما احنا ده برنامج ترفيهي فتمام يعني الحمد لله ان انت مترفه يعني في البرنامج. طيب في عمر بيقول والآن يبدأ العد التنازلي. بالظبط بالظبط يا عمر، خلاص يعني العد التنازلي خلاص يعني خلص او بيخلص، يعني العد التنازلي بقى تكملوا مع الاغنية ان شاء الله لحد ما راس الساعة تهل علينا. فبكده تكون خلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح. كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. بعدي على طول هتسمع محمد طارق قضى في التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، واحنا نتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد. باي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: أعزائي المستمعين،

0: جديد على انرجي. عظيمة صاحبت الوحدة.
1: أنا صاحبت الوحدة، أشكلها ما بتملش، ولو أزعل في يوم منها غلوتي تزيد ما بتقلش. أنا صاحبت الوحدة.

0: دلوقتي في الثمانية مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1، المزيكا لعبة انرجي والرياضة كمان لعبة انرجي، كل يوم من الحد للأربع من الساعة 12 للساعة 1. والنهاردة حلقة نهاية الأسبوع، وفي ماتشات في الجولة الثالثة، وتلعب على مدار يومين فاتوا برضو ماتشات من الجولة، وبكرة كمان في ماتش النادي الأهلي. هنتكلم في تفاصيل كتير، هنتكلم في تمديد وتجديد عقد مصطفى شوبير، هنتكلم في تمديد وتجديد عقد كابتن حسام حسن بالتفاصيل كل الأمور. ولكن

0: في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: أبدأ معاكم من منتخبنا الوطني. امبارح اتحاد الكرة أعلن تمديد عقد الجهاز الفني بالكامل، عشان بس ايه، في ناس بتقول لا ده عقد كابتن حسام وكابتن ابراهيم. احب اقول لحضرتك عقد الجهاز الفني بالكامل،

الجهاز كله يجدد عقده مع منتخب مصر ل 2030. كل التوفيق للجهاز ولمنتخب مصر، ونتمنى القادم يكون أفضل. تفاصيل العقد، كابتن حسام وكابتن إبراهيم الاثنين هياخدوا 3 مليون جنيه الاثنين. يعني هم الاثنين 3 مليون، هيتقسموا ازاي، تفاصيلهم ازاي، يعني بقى دي ايه حاجة بين كابتن حسام وكابتن إبراهيم متفقين عليها، ولكن الاثنين هياخدوا 3 مليون جنيه، ده بالعقد الجديد والشكل الجديد حتى 2030. نتمنى إنجازات عديدة على حد البطولة، نتمنى منتخب مصر يفوز بكأس الأمم الأفريقية 2027، نتمنى نعمل جيل قوي جدا ونبدأ نكون جيل قوي لحد 2030، ونبدأ نفكر من دلوقتي احنا رايحين كأس عالم 2030 نعمل ايه، رايحين نوصل لفين، رايحين علشان ننافس مين، رايحين نعمل ايه. نبدأ نبص على ملف اللعيبة اللي معاها الجنسية المصرية، في أكتر من لاعب مميز، في لعيبة كتير اللي في البرازيل واللي في أوروبا واللي دور وطلع وافرز عشان هدفنا نعمل أقوى جيل إن شاء الله نقدر نوصل له في 2030.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: من الحديث على كابتن حسام وتمديد وتجديد عقد الجهاز بالكامل، نروح للنادي الأهلي اللي بيستعد للقاء مهم طبعا بكرة مع سموحة. ولكن اللي احنا عاوزين نتكلم فيه هو تمديد وتجديد عقد مصطفى شوبير. مصطفى شوبير عقده مع النادي الأهلي تم تجديده حتى 2029، موسمين فقط بدون شرط جزائي. الأهلي قدر يتكلم مع اللاعب وقال له الأهلي ما بيحطش شروط جزائية، فالعقد بدون شرط جزائي وهيبقى سنتين مش أربعة، لسنتين عشان يكون في طمأنينة للاعب. العقد مش مدة طويلة، وان انت لو جالك عقد احترافي كويس الأهلي يخرجك. يعني في اتفاق بين مصطفى وبين الأهلي، لو جه عرض احترافي محترم لمصطفى شوبير الأهلي هيديله فرصة للاحتراف. مصطفى جدد مع الأهلي سنتين مع السنة اللي موجودة، عشان كده يخلص في 2029 السنة ب 25 مليون و 10 مليون مكافآت و 7 مليون إعلانات، ده الثابت وممكن يزيدوا. ونتمنى التوفيق لمصطفى شوبير، حارس مهم، وأتوقع تركيزه هيزيد بعد التمديد. من فكرة أنت بتفكر في التمديد والتجديد فعقلك مشغول بأكتر من حاجة، بعد التمديد ده مصطفى هيظهر بنسخة قوية جدا كما اعتدنا عليه.
2: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي،

خلينا نروح لماتشات الدوري اللي اتلعبت امبارح. ثلاث ماتشات وهدف وحيد، يعني غريبه جدا، غريب جدا اليوم ده. غزل المحله ونادي الشرقيه امبي تعادل سلبي، وادي دجله والقناه تعادل سلبي. ومن يجي هنا نتكلم على القناه، فاسمحوا لي بس قبل ما اروح الماتش الثالث في طلع الجيش وزد، اتكلم على محمد شعبان شويه. حارس مرمى نادي القناه العملاق، حارس مرمى قدر يجيب لفرقته 4 نقاط في الجوله الاولى، صد ضربتين جزاء من سيراميكا وفرقته كسبت فثلاث نقاط، وفي الجوله الثالثه صد ركله جزاء وفرقته تعادلت فادي نقطه. يعني الراجل ده جايب لفرقته 4 نقاط من 5. في القناه لعبوا 3 ماتشات، اتعادلوا ماتشين وكسبوا ماتشين، فمعاهم 5 نقاط في المركز السابع. محمد شعبان ليه في النقاط دي 4 لوحده؟ حاجه في منتهى الجمال وحلوه قوي. من تيجي تبص كده تلاقي القناه ما استقبلتش اهداف، يعني الفرق اللي ما استقبلتش اهداف لحد دلوقتي، بيراميدز ما استقبلتش ما استقبلتش خساره حتى الان، فرق قليله ما استقبلتش خساره، وهو بيراميدز، زمالك، اهلي، ودجله، وقناه، وجونه فقط لا غير. 6 فرق لحد اللحظه اللي بتكلم فيها دي ما خسروش، الباقي كله استقبل هزيمة وتعادل وكسب. طب مين الفريق اللي حتى الآن ما استقبلش أهداف خالص خالص؟ هو بيراميدز. بيراميدز الوحيد اللي ما استقبلش أهداف حتى الآن، ومسجل 6 أهداف حتى الآن في 3 جولات.

انا ما اتكلمتش على ماتش طلائع الجيش وزد، وقلت لكم ايه هنتكلم الاول على القناه والجونه. طلائع الجيش وزد ماتش كان ممتع قوي قوي، يعني ماتش كان فيه اثاره ومتعه ونديه وقوه كبيره جدا من الفريقين. كابتن جمعه مشهور عمل فريق محترم جدا جدا جدا، اهدروا العديد من الفرص لحد ما جه طرد في نهايه الشوط الاول لطلائع الجيش، همدت الفريق شويه، زد استغل الطرد وصل للمرمى كتير، كان على اعتاب تسجيل اهداف كتيره، ولكن يعني الكوره كانت مع عنده لحد ما تيجي قذيفه صاروخ من عمر خضر صاحب العشرين عام اللي كان في ناشئين زمالك، وبعد كده زمالك باعه لزاد وزاد طلعه احتراف لأستون فيلا، بعد كده عمر خضر رجع لزاد، وعمر خضر موجود في الدوري المصري، لعب اول لقاء رسمي دي مع فريق اول لزاد، سجل هدف عالمي تسديده قويه جدا في الدقيقه 86، قدر يجيب لفرقته المكسب، وكمان اول هدف لفرقته في الدوري الموسم الحالي.

خلينا نروح بقى شويه للاعبتنا المحترفين، وعايز ابدا النهارده بمصطفى محمد. مصطفى محمد اللي عدى بفترات صعبه جدا في الايام الماضيه، وخروجه من المنتخب وما بيلعبش مع فرقته ومش ظاهر بشكل جيد، ده كان مأثر على اللاعب بشكل كبير. مصطفى محمد انتقل رسميا لنادي كونيا سبور امبارح، مضى العقد الصبح وبالليل كان في التدريب. يعني مصطفى جاهز بيتمرن، الراجل في صوره في التدريب مركز جدا، صوره في التدريب عارف بيعمل ايه، صوره في التدريب مخليه بتقول انا جاي اكل النجيله. وانا اتمنى مصطفى يظهر بالنسخه اللي احنا عارفينها، يظهر بنسخه الاناكوندا اللي بتفتك المنافسين وبيسجل وبيظهر بشكل قوي. ده في مصلحه منتخبنا الوطني، في مصلحه مصطفى. اتمنى ليه التوفيق في كونيا سبور. طب كمان محمد صلاح سجل في اخر جوله مع فرقته، ولكن ترابزون سبور فريق مش هقدر اقول متواضع، ولكن في منتصف الجدول، يعني يسيب سطر ويكسب سطر، يمشي على خط ويسيب خط. اللعيبه اللي مع صلاح مش بتساعده، مش قادرين يكونوا معاه او بيساعدوا. كمان من الحاجات السعيده ان احنا تابعنا طبعا الظهور الاول حمزه عبد الكريم، وحاجه كانت في منتهى الجمال. الظهور الاول ايه قدم ولاعب؟ لا، الظهور الاول ليه رسميا دي تفرق كتير قوي. ظهر في ماتشات وديه لكن انك تظهر رسمي دي اكيد بتكون مختلفه تماما ومميزه جدا، يعني مختلفه مميزه. وان شاء الله نتمنى ان حمزه يظهر اكتر اكتر فاكتر. كل التوفيق لكل ابطالنا المصريين المحترفين في الخارج. Dance with Apple.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

لازم كمان النهاردة بقى كده نتكلم على أبطالنا في دورة ألعاب البحر المتوسط اللي ما شاء الله وصلنا 48 ميدالية. 48 ميدالية، 18 ذهب، 14 فضة، 16 برونزية. مصر في الترتيب الخامس على البطولة، مصر في الترتيب الخامس على البطولة بعد انتهاء اليوم ال 12. مصر الخامس بعد إيطاليا وتركيا واليونان فرنسا، ومصر الخامس متقدمين على إسبانيا وبرتغال وكرواتيا وصربيا وتونس ومغرب. يعني ما شاء الله ما شاء الله أبطالنا وصلين في حتة قوية جدا جدا جدا. كمان احنا الأول عربيا الحمد لله 48 ميدالية. أعرف حد بعدينا هو المغرب من الدول العربية 33 ميدالية و10 ذهب فقط للمغرب. احنا 18 ذهب ما شاء الله ما شاء الله. يعني أتمنى التوفيق دايما لأبطالنا في كل الألعاب الرياضية، علشان بجد البطل يا جماعة في الألعاب الفردية دي بيعمل مجهود عظيم عشان يقدر يوصل لميدالية. فكل لعبتنا أبطال، اللي وصل في ذهب أو اللي ما وصلش.

يعني آخر حاجة عايز أتكلم فيها، أنا مش قادر أفهم كابتن عماد النحاس ليه أسباب إقالة وتم إقالة كابتن عماد النحاس. أنا مش عارف ليه، يعني اللي عمله خلاه يتم إقالته الراجل من ثلاث ماتشات معاه ست نقاط. هل حصل أزمة؟ هل في مشكلة؟ يعني الموضوع مش باين له كواليس، مش باين له ملامح قوي، ولكن اتمنى التوفيق للنادي المصري، اتمنى التوفيق لكابتن عماد النحاس. تم إقالة كابتن عماد النحاس وتولى بدل منه كابتن احمد سامي. اتمنى تبقى نقلة جيدة للنادي المصري وكل التوفيق للجميع. خليني اقول لكم نتائج او بقى ماتشات اللي هتتلعب النهارده، مش نتائجها، اقول لكم مواعيد الماتشات. عندنا النهارده ثلاث ماتشات في اليوم الثالث من الجوله. عندنا يا سيدي ماتش الجونه ومقاولين الساعه 5، الوير الاسباده والاتحاد الساعه 8، سيراميكا ومودرن الساعه 8، واخر لقاء في الجوله هيكون الخميس بكره الاهلي سموحة الساعه 8 مساء. وقت يخلص مع حضراتكم النهارده، اشوفكم على الف خير في حلقات جايه كتير. سلام.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد نانسي عجرم على Energy. اشهد يا دي.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل. مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: انا مهند حسني رامي في مسلسل روج اسود، استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاربعاء، برنامج عيشها بانرجي.
3: انا كريم عادل اسماعيل في مسلسل هي كيمياء، استنوني في نجوم بكرة على إذاعة الإنرجي يوم الأربعاء، برنامج قضاء أخف من الأرض.
1: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

Talk English مع باسم كميل من 8. لعبتك Back to Back. Back to Back. يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: حبيبي
1: رواح على بيت أبوك.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: شايفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: انرجي 92.1 المزيكا

0: تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: البرنامج اللي جاي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
0: انرجي 92.1. المزيكا لا

0: بس البرنامج وقول لنا
1: دلوقتي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: برنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: يا مساء الفل ومساء الخير على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها، والمرة دي طالب ايه هي لعبتك؟
2: انت كل يوم بتبهرني.
1: انا ببهر نفسي
2: بالانتروز بقى بتاعتك دي، بتبهرني حقيقي.
1: منى يوسف
2: ووائل منصور،
1: برنامج لكل ما يخص الجن زي والجن الفا، وان شاء الله
2: ربنا البيت قريب.
1: البيت قريب. بنطلع بنماذج مشرفة، بنطلع بافكار، بحاجات كتيرة جدا، وفي نفس الوقت كمان بتسمعنا عشان تشوف ايه اخر الاخبار في التعليم وفي ريادة الاعمال وفي الفرص اللي ممكن تبقى مفتوحة لك، وممكن تكون عالمية كمان، يعني مش بس على المستوى المحلي. يعني
2: كل جديد هتسمعه هنا في طالب ايه على انرجي 92.1. النهاردة معانا ضيفين لزاز جدا، وكل واحد فيهم بصراحة مقدم حاجة جديدة.
1: بالظبط، معانا طالب كده ايه، تقيل تقيل وراسي،
2: رزين،
1: اسمه محمد جميل، طالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة. ازيك يا محمد؟
3: اهلا وسهلا.
1: ايه الاخبار؟
3: كله تمام.
1: انت مؤسس لشركة وانت لسه يعني طالب، صح؟
3: صحيح.
1: الشركة دي اسمها نينجا ديفز، يعني ديفلوبرز، صح؟
3: صحيح.
1: بتعمل ايه الشركة دي؟
3: احنا نينجا ديفز شركة مخصصة في ان احنا نعمل AI transformation للبزنسز، وimplementation AI agents والautomation وهكذا، كل الشغل الخاص بالAI.
1: أوكي، يعني أفهم بس إنه شركة عادية ممكن إنها تكتر من قدراتها وتأوبتمايز أكتر من يكون عندها زي AI infrastructure، يعني
3: AI infrastructure من خلال AI agents. AI agents دول يكونوا نفس الموظفين اللي بيشتغلوا بالشركة، لكن 24 hour 7 days a week، ولحد ما بيغلطوش ويخلصوا كل الشغل الديلي وورك اللي بيعمله اي موظف، يعملوا اي اي ايجنت.
2: يعني انت بتقول انه شركتك بتخلي الشركه او بتدي فرصه، بتتيح فرصه للشركات ان هم يستبدلوا الموظفين العاديين بالاي اي؟
3: صحيح، لكن برضو خلينا نقول
2: ما بينكرش،
3: خلينا نقول حاجه
1: يما، مش حاجه
3: الاي اي مش هيستبدل البشر في اي وقت. احنا ما نقدرش نستغنى عن البشر في اي شركه او في اي مكان.
2: أوكي.
3: دايما لازم يكون في هيومن ان ذا لوب.
1: ده اللي بيحصل في اول اي فيلم ساينس فيكشن، صح؟
2: احنا لا، مش هنستبدل،
1: وي كانوا لايك سبستيتيوت هيومنز.
2: لا لا، احكي لنا اكتر، لانه ده موضوع كبير،
3: موضوع مقلق لاي حد ممكن يسمع. طب انا دلوقتي ده
2: وانت بتقول دلوقتي ايه، حد يجيب موظف يشتغل له 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع بنسبة خطأ قليلة جدا؟
3: يس.
2: لا، ده انت مش بتنكر خالص.
1: طب ثانية واحدة، الشركة دي انت أسستها كمشروع تخرج، ولا انت أسستها كحاجة يعني بشغال عليها انه ايه ده مشروعي وانا عايز اكسب منه ولا اخره؟
3: خلينا نقول حاجه، احنا اتنين مؤسسين، مش انا لوحدي، انا
1: عبد
3: الله صعفان.
1: صعفان عبد الله غيث، ده ممثل
3: الله يرحمه. بس احنا عندنا روح الانتربرينورشيب دي من زمان، فكنا شايفين الاي اي وشايفين التحول اللي بيحصل في العالم كله، وقادرين ان احنا نقدم حاجه في الجزء ده، قادرين ان احنا نعمل شغل حلو، ناسس ستارت اب ممكن تتحول لشيء كبير قدام. فبدانا يمكن البداية بتاعتنا، كان أول بروجكت اشتغلنا عليه ما كانش AI، احنا اللي عملنا المنصة الخاصة بحجز بيت عبد الحليم حافظ، أظن شفته ده في الأخبار. كنا احنا اللي اشتغلنا على كان ده البروجكت بتاعنا.
1: ايه البروجكت؟ ما سمعتش عنه.
3: بيت عبد الحليم حافظ كان ماله. عشان تروحه لازم تحجز من على بوست على الفيس، تكتب في التعليقات اسمك.
1: صح.
3: لكن احنا اسسنا
2: البوكينج
3: ويب سايت خاصه بالبيت بتاع عبد الحليم حافظ، منها قدر كل الزوار يحجزوا وتمام. يعني كان موضوع كبير.
1: اوكي، نايس. ايه ده مشروع حلو بالنسبه للشركه لسه بتطلع. يعني خدت بروجكت.
3: يس.
2: طب انا عندي سؤال دلوقتي، انت مهندس او طالب هندسه، اوكي، ايه اللي ممكن يخليك تفكر ان انت تطور في حاجه مثلا لها علاقه بالبيزنس او لها علاقه بالشركات اللي ملهاش علاقه بالهندسه؟
1: صح،
3: احنا اللي بنعمله كله ليه علاقة مباشرة بالهندسة، لكن احنا بنقدم برودكتس والهندسة بتحل مشاكل.
1: هندسة اتصالات ولا؟
3: لا انا هندسة طيران وفضاء، وعبد الله هندسة حاسبات.
2: طيران وفضاء برضو معايا.
3: احنا كل بتاعنا احنا بنحل مشاكل، بيزنس عندها مشاكل، فاحنا بنحل المشاكل بتاعت البيزنس، فاحنا

0: ده اسمه طموح صحيح؟
1: لا ان هو الواحد يبقى عنده التفكير اللي هو بتاع البروبلم سولفينج، ان انا شايف مشكلة فطب انا ليه ما حلهاش.
0: يس وانا عندي مشكلة انا ما عنديش شركة.
1: نعمل له شركة.
0: طيب احنا مكملين معاك محمد جميل طالب بكلية الهندسة ونينجا دافز، وهنعرف اكتر عن المشروع وايه المستقبل بتاعه، وانت كطالب ازاي اصلا لو حد بيسمعك دلوقتي طالب برضو ياخد الخطوة دي ازاي اللي هو عايز يحقق حاجة فيها حلم او whatever. طيب
1: هنسمع تامر حسني
0: بعيش على الذكرى بتاعت البني ادمين اللي كانوا بياخدوا
1: مرتبات
0: وبعدين الاي اي جي خدهم. هو تامر حسني كان دي كانت تكملة الاغنية
1: هو كان بيغنيها عشان

0: لو ما تعرفش
1: لو ما عرفش ايه بقى
0: لو ما تعرفش ودي حاجه طبعا اكيد تهمك جدا
1: جدا
0: لو ما تعرفش اخر يوم للتقديم في منحه علماء المستقبل هو يوم 4 سبتمبر
1: ايه ده مش كان النهارده
0: لا مدوا الديدلاين
1: يا راجل ايه ده نايس
0: ل 4 سبتمبر
1: قول لنا بقى اكتر
0: اقول لك بقى ف اخر يوم للتقديم في منحه علماء المستقبل هو يوم 4 سبتمبر يعني لو عايز الفرصه قدامك يومين من النهاردة ليوم 4 الشهر ده أوكي؟ المنحة مخصصة للطلاب المصريين المتفوقين خريجي الثانوية العامة من المدارس الحكومية دفعة 2026 أو 2025-26 بشرط الاستفادة من تكافل وكرامة أو الإعفاء من المصروفات الدراسية والتقديم الإلكتروني من خلال موقع المنحة الرسمي والاختيار مش بالواسطة ولا بالحظ الطلاب بيتم تنسيقهم إلكترونيا وفقا لمجموع الثانوية العامة والتوزيع الجغرافي وبعدها المرشحين مبدئيا بيخوضوا اختبار القبول فلو الشروط دي تنطبق عليك ما تنساش تقدم قبل يوم 4

0: 4 سبتمبر 2026 4 سبتمبر
1: هايل. نرجع تاني لمحمد جميل طالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة ونرحب بيك تاني.
2: أهلا وسهلا.
1: نينجا ديفز أو ديفلوبرز وهي خدمة بتتعمل لأي شركة عاوزين AI agents إن هم يعملوا زي solutions لكل حاجة في الشركة ويبقى في عندهم infrastructure حلوة لذيذة بتوفر وقت وبتعمل إيه مجهود ممكن يتعمل في أوقات كبيرة جدا يتعمل في حالة صغيرة. طيب احنا كأنا ومنى ممكن نقول لك انه اللي بيسمعنا يقول ايه عادي طب ما ده اتعمل قبل كده في كل حته, ايه اللي بيميز نينجا ديفز في تولز تانية مختلفة عن اللي بنشوفها دلوقتي؟
2: طيب احنا اللي بيميزنا اكتر حاجه هي فكره الاوبتمايزيشن. يعني يعني احنا قبل ما نقول ان الجزء ده هيتعمل فيه AI لازم نكون عارفين ان امتى مش هنستخدم الاي اي, لان الاي اي مهما كانت التيكت بتاعته عاليه شويه وفي حاجات ممكن تتعمل بكوست زيرو وتسولف نفس المشكله اللي كان ممكن يحلها الاي اي ايجنت.
0: عشان كده بتقول انه الاستخدام البني ادم مش هنلغيه تماما, لانه في حاجات احنا لازم ان احنا نوفر فيها الفلوس اللي لها علاقه بالاي اي, لانه دي مش حاجات ببلاش.
2: صحيح احنا مش هنستغنى عن الاي اي عن البني ادم في اي في اي واحده من
0: العين. اوعى تفتكروا ان احنا نستغنى عن الاي اي.
2: لا لا لا فعلا ما نقدرش نستغنى عن البني ادم في اي وقت من الاوقات. البني ادم دايما عنده كرياتيفيتي وعنده جادجمنت ما قدرش الاي اي يعمله لوحده. لازم البني ادم هيكون موجود في كل الاوقات. لكن انا بتكلم فكره ان احنا ممكن نحل المشكله بكاستم سوفت وير عادي زي السوفت ويرز اللي كانت موجوده في كل الاوقات, او بمودلز ماشين ليرنينج مودلز تبقى الكوست بتاعتها على الشركه تقترب من الصفر يعني.
0: اوكي
2: عشان نحل الازمه دي. فالفكره في الاوبتمايزيشن فكره ان احنا بنحسن الورك فلو بتاع الشركه. انا دلوقتي لو الشركه الورك فلو بتاعها فيه مشاكل لو جبت اي ايجنت يشتغل فيها فهو يعظم المشاكل دي,
0: لانه ما عندوش فكره ان هو بروبلم سولف حاجه انت مش مدي التاسك ان هو يحلها.
2: صحيح.
1: اوكي صح.
2: الايجنت هيحسن الورك فلو الحلو
0: وهيوحش الورك فلو الوحش.
2: بالظبط.
0: اوكي
1: الله عليك يا منى.
0: على فكره انا مركزه. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن فكره انه اللي بيميز نينجا ديفز الاوبتمايزيشن.
2: يس.
0: عايزه بقى اسال حته حاجه تانية انه ايه اصلا القطاعات اللي دلوقتي مستهدفه او اكتر القطاعات اللي بتبقى عايزه او محتاجه الاي اي ان هو يساعدها؟
2: طيب من اكتر القطاعات اللي هي بتحتاج الاي اي الناس بتشغل في السيلز والكاستمر سيرفيس والحاجات دي من خلال الفويس ايجنتس والواتساب ايجنتس انستغرام ايجنتس اللي هي اللي تشتغل از كاستمر سيرفيس يعني.
0: اوكي.
2: وداخل الاوبريشنز جوه الشركات شركات الفاينانس اي شركه عندها اوبريشن قوي وكبير في اجزاء كتير جدا بيحتاجوا فيها اي اي ايجنتس. فدي القطاعات اللي هي تكون مستهدفه.
0: يعني اكتر حاجه انت بتقول انه بيبقوا محتاجين اي اي ايجنتس هو المودريشن, او انه حد يبقى مثلا ماسك السوشيال ميديا يرد على الناس اللي بقى عندها اسئله مثلا.
2: ده في الوقت الحالي ده اللي هو
0: دي اكتر حاجه مستهدفه بالنسبه لكم.
2: لكن قدام او الحاجه اللي هي المفروض تدومينيت بعد كده الاوبريشنز بتاعه الشركات كلها.
1: نايس. طب وانت شايف المشروع ده رايح فين بعد كده؟
2: خلينا نتفق ان فكرة ان الشركات او حتى الافراد ان هم يبدأوا يستخدموا الـ AI كشيء اساسي ده شيء موجود وبدأ ينتشر برا مصر وجوه مصر
0: طبعا.
2: والشركة اللي مش هتاخد الخطوة دي دلوقتي براحتها وتعمله بشكل كويس هتاخدها غصب عنها قدام انها مش هتقدر تواكب بالظبط تكمبيت اي الشركة التانية اللي هي شغالة بالـ AI دايما. فانا شايف الموضوع كويس دلوقتي. الامارات الحكومه فيها شغاله بالاي اي
0: على فكره. مش هنروح لبعيد خالص فكره انه الشركات تبقى طالبه حد عنده سكيلز في الاي اي دي دلوقتي اوريدي بتحصل.
2: يس.
0: يعني بيبقى حاجه من الحاجات اللي ما يعني خلاص هي مهمه جدا في الحاجات زي ما يبقى حد اكسل والانجليش والمايكروسوفت مش عارف السكيلز يعني اللي الناس بتدور عليها هو انه هو يبقى proficient in agentic AI.
1: الله.
2: يس.
1: حلوة دي proficient in agentic.
2: And we build the agents.
0: And you build the agents. صحفة. فدي لا يعني شركة بصراحة مهم.
1: احنا شفت فيلم ميجن.
0: طب ايه علاقه في المناجم بقى دلوقتي؟
1: هي كانت ايه اي برضه
0: كانت روبوت.
1: I want to be your friend.
2: This person I gave it to be robots.
0: هو ده بقى يعني انت رابط ده بس انت احنا فين؟ تمام قوي. فقول لنا بقى انت شايف الشركه رايحه فين؟
2: انا شايف نينج ديفز ان شاء الله يعني الهدف اللي احنا رايحين له انا وعبد الله ان اي شركه على مستوى الريجن بتاعتنا او ممكن على مستوى العالم تفكر ان هي تعمل اي اي ترانسفورميشن ده اول حاجه هتفكر فيها تكون نينج ديفز.
3: الله الله الله على الطموح وعلى انت حاطط لنفسك كاب كده واللي هو انا ماشي وراه وان شاء الله بالتوفيق يا محمد يا جميل
2: ان شاء الله.
3: وطبعا سلم لنا جدا على عبد الله سعفان
2: اكيد يوسف عبد الله سعفان
3: عبد الله سعفان لو بيسمعنا دلوقتي اكيد بيسمعنا
0: يا ريت يكون بيسمعنا
2: لا هو اكيد بيسمع
0: طيب
3: ولا جايب ايه اي يسمعنا بنشكرك يا محمد وان شاء الله بالتوفيق ونشوفك كده ان شاء الله بعد اول مليون
2: ان شاء الله
3: ان شاء الله. هنروح لفاصل اعلاني ونرجع تاني معانا ضيف بس ضيف زي ما بيقولوا في لبنان غير شكل. يلا بينا.
4: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.
5: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
6: تحت امرك.
4: احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 إلى 8 بالليل على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
7: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
8: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: طالبي طالبي طالبي
2: بموت لما بترجع وانت بتغني.
1: Come on y'all, put your hands up in the air.
2: واو.
1: يلا.
2: عندي خبر.
1: قولي بسرعة.
2: ممكن أقوله؟
1: أكيد.
2: أوكي. مع قرب بداية العام الجامعي الجديد 2026 2027، وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز قنصوة وجه الجامعات انها تخلص كل استعداداتها لاستقبال الطلاب وتتاكد ان المدرجات والمعامل والقاعات والمنشات جاهزه بالكامل، وكمان شدد على انتظام الدراسه من اول يوم وتوفير بيئه جامعيه امنه ومحفزه للطلاب مع رفع كفاءه الخدمات التعليميه والاداريه واستمرار اعمال الصيانه وتطبيق اجراءات الامن والسلامه. الوزاره كمان بتاكد على التوسع في التحول الرقمي والميكنه داخل الجامعات وتطوير البرامج الدراسية وفق المعايير الدولية، وطبعا تحسين مستوى المستشفيات الجامعية والخدمات اللي بتقدمها للمواطنين. فاللي هيدخل الجامعة السنة دي إن شاء الله هيدخل على نظام وترتيب ودنيا ماشية بسلاسة.
1: الله، تحفة. بقولك إيه، عارفة في حاجات كده لو فكرت فيها مستحيل تحصل صح؟ طب أقولك على حاجة مستحيل تحصل.
2: قول.
1: تخيلي مثلا.
2: أتخيل.
1: مش هتصدقي. حد عنده 12 سنة يقدر في 10 دقايق يحل 200 مسألة حسابية.
2: لا مستحيل.
1: أنا بقولك مستحيل، مستحيل صح؟ طب أقولك بقى أنه مش مستحيل لأن هو معانا دلوقتي في الاستوديو. إزايك؟
3: الحمد لله.
1: مالك زعلان؟
3: مزعلان.
1: عامل إيه؟ يوسف عمر 12 سنة، أحد أبطال برنامج عالم العبقرة للحساب الذهني. إزايك؟
3: الحمد لله.
1: إزاي يعني كل ده 200 مسألة في 10 دقايق؟
2: وكله منتل ماث، يعني انت حتى مش بتحسب على ورقة ولا بتحسب بكالكوليتر، ده انت كله في دماغك.
1: ازاي؟
2: لا
1: انت عندك 12 سنة، ازاي بقى؟
2: صغير قوي انت على الكلام ده يعني.
3: انا متدرب عليه.
1: متدرب ايه؟ من يعني متدرب؟ احكي لنا اكتر.
2: ايه اللي خلاك تحب يعني المنتل ماث؟
1: صحيح،
2: ايه اللي خلاك تحب الحساب الذهني وتقرر ان انت تتدرب عليه؟
3: في الاول انا كنت داخل تجربة.
2: أوكي.
3: لكن لما مع الوقت والتدريب لقيت نفسي حبيته في عالم العباقرة مع ميس هناء.
1: استاذة هناء الشبكي، طبعا بنوجه لها الف تحية،
2: اكبر تحية.
1: بالظبط.
3: وكمان لقيت نفسي ان انا اعرف احسب مسائل كبيرة جدا في دماغي من غير اي آلة.
2: يعني وانت في المدرسة مثلا كان مدرسينك بيقولوا لك ايه ده انت يعني يا يوسف انت شاطر شاطر قوي في الحساب، كانوا بيقولوا كده؟ وده اللي خلاك ان انت تحب تجرب يعني. اوكي. وانت اول لما دخلت بقى كنت بتعمل 200 مسألة في 10 دقايق عادي ولا اضطريت انك تتدرب ولا ايه؟
3: لا في الاول كنت بطيء شوية.
2: اوكي.
3: مع التدريب بقى والاستمرار لقيت نفسي بقيت اعرف ان انا احل بسهولة عادي.
2: تحكي لي اكتر عن التدريب. انا سمعت ان انت كنت في اليوم بتحل 1000 مسألة.
3: هي كانت حكاية صعبة شوية فتعملت معها كتحدي في ساعة تدريب المعسكر والبطولة. فما كنت في المعسكر كنت بتدرب شوية للمعسكر عشان البطولة طبعا.
2: أوكي.
3: لكن لما خلصنا بقى البطولة الحمد لله.
2: لا احكي لي عن احساسك وانت كل يوم بتصحى تحل 1000 مسألة.
1: عشان هو بيحبها ولا ايه؟
3: بحبها.
2: بس يعني ما حسيتش انه كتير مثلا؟
3: لا انا كنت بحب الحساب جدا.
1: ايه ده؟
2: شوفوا اللي بيحب حاجة ممكن يقعد يحل منها 1000 حاجة.
3: كتير.
1: طب انت عايز تكبر تبقى ايه؟
3: مهندس ان شاء الله.
1: مهندس. مهندس
2: حاجة معينة ولا هندسة وخلاص وبقى كده لما نقرب؟
3: هندسة لما نقرب.
2: لما نقرب بقى شوفنا.
1: ايه ده نايس. طب وانت دلوقتي صحابك كلهم برضو في نادي العباقرة ولا عندك صحاب مثلا ملهمش اصلا في الحساب؟
3: انا معايا واحد.
1: واحد صاحبك قوي. طب بقى تتنافسوا مع بعض مين اللي ايوه كنت متأكد شايفة الابتسامة
3: بس انا كنت اسرع يعني.
2: لازم كده. ايه طب هسألك سؤال. انت دخلت بقى مسابقة وكده، انت عندك الروح اللي هي الرياضية ولا بتتضايق قوي بقى لما بتخسر؟
3: لا عادي، الروح الرياضية عادي.
2: عادي؟
1: لانك ما بتخسرش.
3: لا بفرق. لا لا انا لو خسرت عادي، صحابي برضو بياخدوا، مش لازم انا اخد كل مرة.
2: اوكي.
3: كل واحد ليه مرة.
2: طيب وهسألك بقى سؤال تاني، انت ايه اكتر حاجة، انت قبل ما اسال السؤال ده انت قعدت تتدرب قد ايه وقت؟
3: في المعسكر قعدنا شهر مثلا.
2: شهر يعني انت قعدت شهر بتتدرب على المسائل. كانت ايه اصعب حاجة في الشهر ده بالنسبة لك ان انت تحسن نفسك فيها؟
3: حافظ على تركيز المدة طويلة. كنتش بعرف.
2: هي المسابقة، احكي لي اكتر عن المسابقة معلش، عشان انا بصراحة يعني انا اسمع عن المنتل ماث واسمع عن الناس اللي هم بيبقوا شاطرين قوي في الحساب on the spot، بس احكي لي يعني المسابقة مثلا بتبقى كام طالب؟
3: كنا 270 طالب.
2: يا اخي 270 طالب؟
3: اه
2: ده كتير جدا.
4: اه بس يعني كلكم تعرفوا بعض صح؟ لا
3: لا ما كنتش، في ناس ما كنتش اعرف.
4: اه بس احنا عاوزين كمان العقل المدبر الأستاذة هناء الشبكي، فخليكم معانا نروح نسمع الأغنية دي وهنخطفها معانا على الهوا كمان تطلع معانا ونسألها كم سؤال
2: عشان نسأل أكتر
4: صح؟ يلا بينا اشهد يا دنيا جديد نانسي عجرم نسمعها ونرجع.
5: جديد نانسي عجرم على أنرجي اشهد يا دنيا.

0: معاكم هنا يوسف وائل منصور. وطالب ايه وعندنا يعني مش عايز اقول الطفل لانه يعني
1: في العبقري.
0: حد العبقري بقى اللي بيحل 200 مساله في 10 دقائق ده مش معقول يا محمد.
1: مش كده بقى.
0: وصاحبك محمد بيسمعنا. يوسف. يوسف ومحمد صاحبك هو اللي انت بتحل اسرع منه صح؟
1: اللي دايما بتغلبه.
0: طب هو بيغلبك
1: توجه له بقى رساله قول له حاجه.
0: هو بيغلبك في ايه بقى؟
2: في الروبك.
0: في الروبك محمد شاطر في الروبك. اوف دي صعبه قوي
1: على فكره. دي كده صداقه شرسه جدا. انت بتغلبه في حاجه وهو بيغلبك في حاجه. ده انتوا دايما متنافسين بقى.
0: الله عليك يا محمد بنوجه لك تحيه انت كمان. طيب معانا في الاستوديو الاستاذه هناء الشبكي مؤسسه برنامج عالم العباقره للحساب الذهني وكمان محاضره في مركز البحوث واعداد القاده بجامعه حلوان. بنرحب بيكي. اهلا وسهلا بيكي.
3: اهلا وسهلا بحضرتك.
0: منورانا. وعاوزين نعرف الفكره البرنامج ده جت
1: بيهايند ذا سينز كده وما وراء الكواليس يعني الموضوع ده اصلا.
3: هي فكرة البرنامج دي جات الأول من حوالي 10 سنوات. يعني كانت فكرة الحساب الذهني بالنسبة لي حد سألني هو يعني حساب ذهني. أنا أولا ما كنتش عارفة يعني حساب ذهني.
1: مع إنها حاجة كلنا بنعملها ساعات.
3: بس أنا يعني استغربت وفي نفس الوقت أنا مش عايزة أقلل من شكلي وصورتي قدام الناس. فافتكست أي حاجة كده وبعد عدم أعمل بحث ليت ان الحساب الذهني ده انا بستخدم العداد الصيني وبيبدا بقى الطفل بيبدا من استخدام العداد ده بيبدا يترسخ في ذهنه وبعد كده يبدا يشتغل عليه تخيل. بدات ان انا اخد الكورس من اكتر من مكان. وفتره كده لقيت نفسي ان انا لوحدي لازم اعمل برنامج ما كنتش تبع اكاديميه. غصب عني يعني ما كانش بمزاجي. أسست البرنامج. طبعا ان انا اسس برنامج في وقت قصير كان صعب جدا. كان في خلال شهر واحد بدات اسس البرنامج بتاعي. ما كنتش بنام ولا دقيقه. كان في شهر رمضان على ما افتكر. جيت بعد شهر رمضان بدات اعلن للناس ان انا بقى عندي برنامج مستقل. وبدات ان انا ادرب مدربين. فتره التدريب اول دوره للمدربين دي كانت بالنسبه لي صعبه لان كنت طبعاً براجع معهم اول باول. ولازم اتاكد ان المستويات اللي هتطلع او اللي هتطلع بقى اجيال بعد كده تكون على مستوى قوي. مسؤوليه ان انا ادرب مدربين دي مش سهله خالص.
1: طبعا مسؤوليه كبيره.
3: لان انا كمان من محافظات تانية وممكن من مراكز بعيده عني ما بشوفهاش قدام عيني. لازم ان انا بفكر 100 مره قبل ما اختار المدرب ان انا متاكده ان هو يطلع فعلا اجيال قويه جدا. ولا لا. هل كله بنفس القوه؟ هل بنفس الضمير في الشغل؟
0: تطلب يعني مش اصرار عادي ان حضرتك
1: ضمير فعلا.
0: سؤال اتسألك لحلم اتحقق. وفكرة الأكتر حاجة عجباني انه انا ما كنتش اعرف الحساب الذهني ده ورحت درسته وعرفت ايه هو. مش من فراغ اللي هو انا عايز اعمل كده واللي هو ماسكه برنامج. لا انا اوريدي كنت جوه العمليه دي. علشان اكتر واحد هيفهم الاطفال دي واكتر واحد يفهم اللي بيمروا بيه هو شخص اصلا لقى صعوبه في الاول في الموضوع ده. فتحيه كبيره لحضرتك جدا. انا السؤال بقى دلوقتي حد بيسمعنا من الابهات او الامهات وعندهم طفل بروتيجي
1: او حاسين ان هم ممكن يكونوا عندهم بوادر مثلا التالنت دي او ان هم يبقوا موهوبين في الموضوع ده.
3: بالنسبة ان ممكن يكون طفل اصلا حتى مش موهوب في الحساب الذهني. احنا بنقدر نخليه موهوب. ممكن اطفال بتجيلي ما بتحبش الرياضة. بنحببها في الرياضة. من خلال بقى الابيكاس وتنمية المهارات. بنستخدم كمان ادوات تنمية مهارات كتيرة جدا بتخليه ان هو يعرف مدلول الاعداد قبل ما ممكن اطفال بيجيلي مش عارف مدلول العدد ايه.
0: يعني سؤال ممكن حد يقول هو ايه فكرة انه الطفل يكون عنده مهارة الحساب الذهني دي هتفيده بعد كده في ايه او دي بتنمي فيه ايه؟
3: بتنمي حاجة كتير جدا. طبعا ان هو بيخليه سريع جدا في الرياضة. بتعمل تنمية التخيل عنده. بتقويه
0: خلايا عصبية جديدة.
3: بالظبط. طبعا من خلال ان هو بيستخدم صوابعه الصغيرة دي عن طريق الخرزات. بعد كده خلاص بتترسخ في مخه. بتبقى الدنيا سهلة جدا عليه. ان هو بيحصل لقطة تصويرية اول ما بيشوف المسألة. اوريدي بيعرف يجاوبها بسرعة.
1: طب انا هسأل حضرتك حاجة يمكن ما يكونش عندك الإجابة بس اكيد عندك حاجة تدل. يعني هل الأطفال اللي بيتدربوا على الأنظمة دي بعد كده مهارة او الذاكرة الفوتوغرافية عندهم بتبقى حاجة بنقدر ان احنا ننميها ولا هي يا اما حد عنده ذاكرة فوتوغرافية فبيعرف يتخيل يا اما لا؟
3: لا بيحصل ذاكرة فوتوغرافية مجرد ان هو بتكرار التكرار
1: يعني لما بندرب الطفل على الموضوع ده من وهو صغير بينمي عنده الذاكرة
3: ده حقيقة ده حقيقة
0: انت عايز تقول ايه صح انت بتتفق جدا مع منى
1: صح انت متفق جدا
0: حاسس انه
1: يعني ما بتعملش راسك كده ما بتهزش راسك لفوق وتحت
2: لا
1: لا طب ماشي حلو قوي
0: عامه احنا بنشكركم على وجودكم معانا النهارده
2: انا نفسي اشكر مامتي بس من كل قلبي
0: لا اشكر بص المايك معاك اشكر اللي انت عايزه
1: اللي انت عايزه
2: كانت دايما بتقف جنبي وتدفعني للامام ودايما كانت بتقف في ظهري وكانت مؤمنه بيا بكل خطوه ان انا ادخل الحساب الذهني والحمد لله
0: الله ده حلو قوي
1: بقى.
0: لا ده احنا يعني سقفه لماما وسقفه ليك
1: سقفه كبيره
0: وسقفه لكل زملائك وسقفه طبعا كبيره للاستاذه هناء استاذه هناء اكيد حابه توجهي رساله للي بيسمعونا دلوقتي امهات وابهات بيفكروا عاوزين نعمل حاجه جديده لاولادنا ايه البوش اللي ممكن تقولها لهم يجربوا حاجه زي كده يناموا فيها اطفالهم
3: اولا انا احب اشكر كل اولي امر كافح في الفتره الاخيره معانا ال 270 طالب انا كنت شايفه
0: واو 270
3: نظره افتخار وفرحه ما تتوصفش يوم ما كان ولادهم وصلوا للمراكز القويه دي وبشجع اي ولي امر بيفكر ان هو يدرس ابن حساب ذهني هي فعلا هتفرق كتير جدا معاه غير ان هم بدانا ان هي تنزل في المناهج السنه دي للصف الاول فدي حاجه جميله جدا بداوا اخيرا يؤمنوا بينا احنا لينا سنين
0: ايوه طب يوصلوا ازاي للبرنامج ده
3: عن طريق اي تليفون او رسائل او اي حد
0: يعني صفحه على الفيسبوك
1: صفحه اسمها ايه
3: الصفحه باسمي انا عادي او بصفحه جينيسيس وورلد
1: اوكي
3: أو بنرشح لهم بقى اقرب مدرب ليهم يعني على حسب بقى هو موجود في اي محافظه او في اي مكان انا موجود فيه مدربين تبع جينيسيس وورلد
0: الطالب يوسف عمر بنشكرك واستاذه هناء الشبكي بنشكرك جدا وان شاء الله من نجاح لنجاح ونشوفك كده اكبر حاجه في الدنيا انت محمد صاحبك
2: ماشي
0: مع بعض اوكي طيب ولا غلطه دي اسم الأغنية اللي جاية بس انت كمان لما بتعمل في الحساب بيبقى ولا غلطة صح؟ يلا بينا

0: انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: Energy 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.

كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومنى عامر. انرجي 92.1.

0: انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: لو عندك فكرة ذكية شغال عليها بالذكاء الاصطناعي أو بالـ AI وبتحلم إنه فكرتك توصل للعالمية، يبقى الخبر ده عشانك. الأمم المتحدة UN أعلنت عن فتح باب التقديم في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب سنة 2026 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. المسابقة السنة دي مخصصة بشكل أساسي لتطوير التعليم وتسهيل وصوله لكل الناس، يعني لو شغال على أبليكيشن للتعليم الذكي أو برنامج بيساعد المدرسين أو الطلبة أو حلول تكنولوجية للمناطق المحرومة والفقيرة، المبادرة دي بتقدم لك فرصة عشان تنقل مشروعك لمستوى تاني خالص. والأهم طبعا من ده كله إنه التقديم مجاني، والمشاركين اللي هيوصلوا للتصفيات النهائية هيسافروا على حساب المسابقة لحضور الحفل النهائي في مدينة ماكاو بالصين، وده هيحصل في شهر نوفمبر مع دعم مالي للسفر بيوصل $1,000 لكل فريق. ده غير ان هيعرضوا مشروعهم امام اكبر الشركات التكنولوجية. الموضوع محتاج ان مشروعك يكون واصل لمرحلة التجربة العملية، والتقديم مفتوح لكل الشباب من كل دول العالم باللغة الانجليزية، واهم تاريخ تفتكره كويس هو 15 سبتمبر 2026 وده اخر معاد للتقديم عشان الطلاب يدخلوا في المسابقة دي. والتقديم من خلال الويب سايت بتاع الجامعة اللي هو United Nations University Institute in Macau.
2: حلو قوي. انت عارفه ماكاو
1: في الصين؟
2: ماكاو في الصين،
1: هما بيقولوا انها في الصين.
2: انا معرفش ماكاو ديت غالبا.
1: ما تسالنيش اسئله في الجغرافيا مش بتاعتك. الجغرافيا بتاعتك.
2: انا عارف ان ماكاو ديت مش جزيره او حاجه زي كده تقريبا
1: في الصين. ماكاو بالصين.
2: ايوه صح. ممكن يكون في ماكاو بالصين وماكاو
1: واحده تانية. يمكن انت على فكره ملخبطها بحاجه تانية.
2: كيراساو
1: مثلا
2: صح؟ او نفسي اشرب كاكاو. اما تن حلقتنا النهاردة خلصت انتهينا لرامي جمال. هنسمعها
1: انتهينا النهية بقى.
2: حلقتنا خلصت، كان معكم منى يوسف
1: ووائل منصور.
2: الى ان نلتقي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي كما هو الحال كل يوم اربع من الساعة 3 للساعة 4. طالب ايه، نقول لكم مع الف سلامة. انا هقابلكم كمان شوية في عيشها بانرجي مع من عامر، وقول لكم مع باي باي
1: باي باي.

0: اشتغل دلوقتي أربعة، خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أعزائي المستمعين،

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها دلوقتي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عام.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

0: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله، وكيف كن شخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولا باس. انا كنت لسه معكم من شويه، فحدي المايك لمن عامر.
1: يا جماعه الخير، حلقه جديده واخيره في الاسبوع من عيشها بانرجي، والمنصور ومن عامر يطل عليكم من جديد.
0: يطل ايه ده؟ كانت اغنيه ايدي يطل عليكم من جديد.
1: لا
0: من
1: جديد يطل.
0: كابتن ماجد.
1: كابتن ماجد كان بيقول يطل عليكم.
0: كابتن ماجد كابتن ماجد يطل عليكم من جديد.
1: اخباركم ايه وعاملين ايه؟ ويا رب كل حاجه تكون كويسه ولذيذه وحلوه، والجو يبقى الطف من كده، مش حر قوي يعني، ونسمع اغاني لذيذه عشان كده انرجي المزيكا لعبتها عندنا
0: بالظبط
1: كتير جدا.
0: انا عايز اطلب من الناس تعمل حاجه. احنا دلوقتي بندور على ذا فويس كيدز، بس اللي هم ايه، اللي هم كبار دلوقتي.
1: ايوه،
0: تطلع تغني بتاع ده ثيم سونج او تتر لمسلسل كرتوني زمان انت كنت تتفرج عليه. عاوزين نعرف هل في ناس حافظه التترات ولا لا.
1: انا حافظه بكار.
0: لا، التترات بقى النمر المقنع، وعندك
1: كل واحد على حسب سنه يا ويلي.
0: ما انا فاهم، وبوكيمون والحاجات دي.
1: بوكيمون كان ليه تتر؟
0: ولولو احلم دوما ان اكون الافضل بين الجميع، لذا اجمع البوكيمون سلاحي المنيع، ساسافر عبر الارض باحثا في كل مكان عن بوكيمون، أداة السلام، قوة لا تهان، بوكيمون سأجمعها الآن، بقوتك ساعدني. ويبعت على 92 100 رقم الاس ام اس انا وهنكلمك تغني لنا.

0: لن يهزم ابدا من سعى. خش بقى في حته بالاصرار، خش معايا يا امل.
1: لا انا بص انا ما جيتش في سابق ولا
0: حد. انا عندي تاني سابق لا ترى رب الله
2: ترى لا ترى ترى
1: قلت لك بلاش انا اغني يا حواش.
0: والله العظيم ده انت يعني صوتك قمر والله.
2: ثلاث كراسي في ذا فويس ولا حد لف لك.
1: على فكره على فكرة حواش عمل أداء أحلى مني بكثير.
2: بس عندك على فكرة عندك حس فني، ما تلبس ماسك وتطلع تغني.
0: بعرف أعمل حاجة زيك كده، بعرف أقلب بطوط.
2: طب وريني كده.
1: إيه ده؟
3: حواش I love you.
1: إيه اللذاذة دي؟ باي باي يا حواش، نورتنا. باي باي.
0: باي باي.
1: ميرسي.
2: لا ده عندهم مواهب.
1: عيب عليك.

0: نرجع بقى العالم الكبار.
1: يلا بينا.
0: عمرو دياب الهضبة.
1: بس والله حواش عمل شغل عالي
0: طبعا. ده حواش ده جميل.
1: 92-10 رقم الاسماس.
0: بنحبك يا حواش.
1: الاغنية المفضلة ليك في طفولتك من تترات الكرتونز مش عارفة حاجة تتفرج عليها على فكرة ممكن من برامج كمان.
0: بالظبط اطلع غنيها.

0: واضح ان موضوع كرتونز ايه. في بقى تتر كرتون هايدي هيلا مساءكم. ايه تتر كرتون هاي؟ اه دي هي هي هيلا وك...
1: لا كرتون هايدي.
0: ايه كرتون هايدي؟ كرتون مشهور. بتفرج ولا ايه؟
1: لا انا مش اتفرجتش على هايدي ده، بس يعني انا عارف ان هو مشهور جدا. انا كنت بتفرج على لولو الصغيره.
0: هو انا ليه كنت بتفرج على حاجات تانية يا جماعه؟
1: وعقله الاصبع
0: ده مش كان كتاب؟
1: لا ما عملوا مسلسل. وكنت بتفرج على النمر الابيض، وكنت بتفرج على لا ليس الابيض والنمر المقنع. اصلا كنت عايش في الكويت.
0: ما انا خدت بالي لان الحاجات دي ما عدتش عليا.
1: لا ما وما حدش يعني كل ما جيت مصر ما حدش كان بيتفرج عليهم، فبقول لهم يا جماعه النمر.
0: كنت بتفرج على كابتن ماجد.
1: كابتن ماجد كده كده الكويت كانت عايش.
0: وكنت بتفرج على باور رينجرز.
1: لا باور رينجرز ده على كبر.
0: مش على كبر، ما باور رينجرز ما كنت صغيره.
1: كبرتي يا نخه، مش دي اغنيه هيفا الجديده؟
0: ماشي. وكان في سلاحف النينجا.
1: لا لا لا لا انت بتتكلمي في حاجه اللي هي كلنا عارفينها.
0: مازنجر.
1: مازنجر طبعا. وجريندايزر.
0: وجريندايزر وبكار.
1: بكار حاجه. انت بتجيبي الحاجات المشهوره قوي.
0: ما هو دي اللي كنت بتفرج عليها يا وائل.
1: ايه في مسلسلات تانية كان الناس كلها بتتفرج عليها، بس يعني انت كنت فين منهم؟
0: كنت بذاكر تقريبا. استنى نشوف نوره هتقول ايه. ايوه يا نوره.
1: ايه يا نوره؟
2: اهلا اهلا
0: اهلا بيكي. هتطربينا نورة؟
2: ايوه.
0: انت هتطربي؟ هتطربينا يا نورة؟
2: انا يسطر.
1: يلا غني.
2: هو كذوق مش عارفة يعني الناس عارفينه ولا لا، بس انا يعني بموت فيه. اغنيته رايقة جدا جدا حقيقي.
1: تفضلي.
2: يلا ربنا يسطر. امنية نطويها نرجئها نرميها نغفلها نخفيها ننسى ما فيها ننسى حتى ذكرى فوق دروب منسية تصبح
0: نفسك
2: الأحلام الوردية بين طواحين الأيام نخفي أمانينا نبحث عن هذه الأحلام حين تنادي لن ندركها حين ننام بل ستجافينا نحسبها باتت أوهما وهي بأيدينا هيا تم قف وتأمل.
0: نورة هو ده بتاع مسلسل ايه او كرتون ايه؟
2: اسمه توم سوير.
1: نايس. انت على فكره يعني
0: إيه
1: عندك حس فني، يعني مش بس صديقتي البرنامج اقسم بالله. انت كمان.
2: لا هو انا دي شغاله في مجال
0: الدوبلاج
2: والتمثيل الصوتي،
0: فيعني
1: ايوه
0: نايس. لقط الموضوع على طول.
1: على فكره خلي بالك انا مش
2: من قبل ما اشتغل فيه، وانا ده من وانا طفله وده عشقي يعني. حتى لما اتجوزت وخلفت انا كنت بسيب كل حاجه في حياتي لما الكرتون ده يشتغل.
1: يا راجل
2: حتى اولادي دلوقتي ما شاء الله يعني كبار خالص مش عايزين نقول عارفين ان توم سوير بالنسبه لهم ده حاجه خطيره يعني.
1: حاجه خط احمر. ربنا يخليهم لك يا رب وتفتكري دايما الايام الجميله دي.
0: ميرسي يا نورة.
1: ميرسي يا نورة قوي بنحبك.
2: بتكون الروح الطفولية اللي مستخبية دي.
1: ايوه شفتي. يلا باي باي. مع السلامة. لا صوتها حلو على فكرة،
0: وعندها
1: واضح انها فاهمة هي بتغني ايه.
0: تسمع بطير في الهواء.
1: وبطير في الهواء.
0: مش دي بطير في الهواء عطار.
1: سوري انا اسف.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر.
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فاضلك one last round.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها. رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا منى عامر.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو. Every step is a statement.
0: نوميني هاللينك هي رشا، هتتقدم لينا بأغنية من كرتون سالي، تتر كرتون سالي اللي أنا لسه هسمعه لأول مرة دلوقتي.
1: هاي رشا،
3: أهلا بكم.
1: رشا أنتي عندك كم سنة؟
3: يعني مش لازم عشان بقى
0: يبقاش
1: فيها 40؟ يعني 48
3: 42
0: ده مش كبيرة،
1: ده أنتي لسه صغيرة. أنتي كنت تتفرجي على سالي؟ وكنت تحبيها؟ كان مسلسلك المفضل؟
3: جدا.
1: اما نشوف بقى من حفظك للأغنية،
0: اتفضل.
3: كنت عايشة برضو في السعودية، فكنا متربين على
1: السعودية. ايوه.
3: طيب انا هبدأ الأغنية. انا قصة انسان، انا جرح الزمان، انا سالي سالي، أنا قصة إنسان، أنا جرح الزمان، أنا سالي سالي. أعيت في حنين لوقع المطر، لضوء القمر ورسم المصير. سالي سالي سالي سالي
1: سالي. هما ليه كانوا مصعدين الموضوع ده كرتون؟
3: بس
0: ايه ده، دي على فكره صوتها حلو.
1: والله عارفه انت بتغني، حاسك ماسكه سبت وبتقطفي ورود في وسط الغابه الساحره.
3: يعني الفويس اوفر برضو، عشان انا بشتغل فويس اوفر بقالي فتره، فعشان كده يعني
0: صوتها حلو قوي.
1: طب بقولك ايه، كلمينا كانك في كرتون، يعني انا هعمل معاكي حوار. ازيك، عامله ايه؟
4: اهلا بك، كيف حالك؟
0: ايه اللذيذة؟
1: الحمد لله. انت معانا في البرنامج هنا؟
4: نعم انا معاكم، وانا سعيدة جدا لهذه المكالمة السعيدة الجميلة.
1: احترسي ايتها الفرس امسامة قبل ان يلحقوا بنا الوحش.
4: يا الهي،
1: اجي اهربي. بنشكرك جدا،
0: نورتينا.
1: نورتينا والله.
0: باي باي.
1: لذيذة قوي
0: جدا.
1: باي باي رشا. لا ده في مواهب.
0: ده
1: في مواهب.
0: عيشها بانرجي جوت تالنت.
1: بالظبط. 92100 رقم الاس ام اس. افتكر معانا طفولتك وغني لنا تتر من مسلسل كنت اتفرج عليه زمان وانت صغير.
0: طب يا جماعه انا عايزه حاجات بقى، يعني اغني معاكم. انا معرفش غير بكار، معقول؟
1: من صغر وصغر سنه عارف معنى انه من قلب وروحه مصري.
0: طب اهو.

0: عايزين نسلم على عمرو من طنطا, بنحبك جدا يا عمرو.
1: بحبك يا منى.
0: في انا ايه احلى وائل واحلى منا, وانا اكتر مسلسل كرتوني بحبه سلاحف النينجا اهي زيي ولحد دلوقتي لسه.
1: وانمي
0: وانمي
1: مسلسل كده شكله اسمه مش حلو فمش عايز اقوله. وافلام ديمون سلاير بحبه, وبقيت دلوقتي اسمعه دلوقتي الانمي زي انمي اجنبي رعب واكشن. بتحب الحاجات اللي هي الجوثيك يمكن او
0: ماشي, بس الانمي ما بعتبروش حاجات اطفال يعني, ده
1: الانمي مش الانمي الكبار.
0: في انا حافظه اغنيه عالم سمسم دي مارينا اسكندر.
1: ايه
0: انت حافظ عالم سمسم؟
1: لا انا اصلا كنت بتفرج على ساسمي ستريت.
0: اوكي
1: اللي هو عالم سمسم بس كنت بتفرج عليه في الانجليزي.

0: نروح نسمع كايروكي دلوقتي.
1: نسينا.
0: لا ما نسيناش, احنا نلعبها
1: أغنية نسينا. ماشي, الحاجات اللي كنت بتتفرج عليها وانت صغير, الحاجات اللي لسه أغنيتها لازقة في دماغك لحد دلوقتي.
0: يلا نسمع أمير عيد.

0: بنحيي كل الناس اللي عايشه طفولتها، بس خلاص بقى نكبر شويه بقى ولا ايه؟
1: احنا تعبنا مش
0: لا نكبر بقى شويه ولا ايه؟
1: لا ليه يعني مش هنكبر
0: لا قوي. نكبر بقى. بقول لك ايه، مستعده للخريف؟
1: جدا.
0: الخريف هيبدا ان شاء الله بعد 20 يوم
1: الحمد لله،
0: لكن هل تنتهي الاجواء الحاره مع بدايه الفصل؟
1: اكيد لا صح؟
0: لا طبعا. طبعا اكيد درجه الحراره بتتراجع تدريجيا، وطبعا شهر
1: لسه بنتكلم في ان العظمى 36 37 برضو اوائل يعني
0: خلي بالك. هقول لك ليه الشمس بتكون لسه طالعه، قولي لي ليه؟ لانه انا بصلتي ما بتكونش حاجه غير الهام شاهين، هي من جولاي لسبتمبر بتكون في الساحل. فكده كده سبتمبر فيه، انت فاهمه قصدي؟
1: الاجواء رائعه.
0: فالاجواء بتكون لسه رائعه وصيفيه، اول ما الهام شاهين بترجع القاهره هنا بنبدا فصل الخريف. فبس
1: شكرا يا وائل. طيب عايزه اقول لكم بقى شويه اخبار مروريه بس بعد ما نسمع ايه، نسمع بقى. كنت بصراحه حاطه هشام عباس زمان وانا صغير عشان على حس اللي احنا كنا بنقوله، بس ممكن نحط اغنيه تانية عادي جدا. تسمع مسلم؟
0: لا عايز اسمع زمان وانا صغير والله العظيم، بتكلم بجد
1: بجد. كنت هسمعك ايه حلوه. ماشي اوكي يلا.

0: وانا صغير.
1: تسعة اتنين واحد صفرين رقم الاسمس. وايه بقى عايزين نروح لمود مختلف كده, مود قديم سنة, بس المدة ايه يعني 15 دقايق مش كتير يعني.
2: اه مظبوط فعلا.
1: اغنيتين مثلا كمان.
2: طب يلا بينا, انا عايز اسمع, ممكن اقول اغنية انا عايز اسمعها؟
1: طب قول. طب انا كان سنة اديك options. تسمع سميرة سعيد يوم ورا يوم ولا تسمع راغب علامة علمتيني؟
2: ليه ما ينفعش الاتنين؟ ما احنا عندنا لغاية الساعة 6 البرنامج. مش فاهم.
1: طب 15 دقيقه فاهم, بس انا عارفه ان احنا بننزلق في الـ في الـ في فاهم
2: في اللوب النوستالجيا.
1: اه عادي, النوستالجيا ما بنطلعش.
2: ليه لا, معظم اللي بيسمعونا مواليد اصلا 80 90 يعني, فنسمعهم حاجه حلوه.
1: يلا علمتيني الاول.

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
4: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: انا مهند حسني رامي في مسلسل روج اسود، استنوني في نجوم بكرة على اذاعة انرجي يوم الاربعاء، برنامج عيشها بانرجي.
3: انا كريم عادل اسماعيل في مسلسل هي كيمياء، استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء، برنامج قضاء أخف من القضاء.
1: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
4: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
5: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
4: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
5: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
4: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
5: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
4: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
5: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
4: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
5: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
4: هي بقت كده.
6: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الالكترونيكس والترندز في الابليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
5: وديجي كمان،
6: كل يوم خميس من 3 ل 4
5: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: عمرك فكرت ان غطيان ازايز المية كل لون ليه معنى؟
1: كل لون ماشي، بتبقى مع يا زرقاء يا بيضة يا حمراء
0: يا خضراء
1: يا خضراء.
0: بص بقى، هو الموضوع مش اختيار عشوائي، دي الشركات بستخدمها كوسيلة بصرية عشان يميز بين أنواع المنتجات المية المختلفة. ماشي، فمثلا الغطاء الأخضر معناه أن المية دي منكهة، ماشي، فيها نكهة.
1: منكهة أو قلوية.
0: القلوية بتبقى موسلي أسود.
1: أسود
0: أسود.
1: مش
0: مستخدمة كتير هنا بس انترناشنال، يعني
1: لا في براند عندنا في قلوي صح، صدقي صح. فعلا
0: أيوة. واو ماشي، فعندك الأخضر ده مية منكهة، الأزرق في كتير من البراندز بيستخدمون هو المية الطبيعية العادية بتاعت الشرب العادية يعني. الأسود المية القلوية أو المنتجات اللي بتقدم كفاءة مميزة.
1: يعني طب والأحمر؟
0: الأحمر يا سيدي بعض إيه؟ الشركات بتستخدمه
1: عليكي لذيذ خالص ولا إيه؟
0: مع
1: سوري أنا أسف،
0: مع مشروبات الإلكترولايت أو المية المخصصة للرياضيين. الأصفر يعني مية مدعمة بالفيتامينات أو العناصر الغذائية. الأبيض
1: بس عندنا مية غطاء أحمر، عندنا مية غطاء أحمر عادية
0: عادية. بس أنا بقولك يعني المتعارف عليها عالمية يعني عالميا. ماشي، الأبيض مفروض بيستخدم في المية المنقاة أو المفلترة. المهم يعني الفكرة إنه ما تعتمدش على لون الغطاء بس عشان تعرف يعني نوع المية. ارجع دايما كل براند ليه حاجات برضو
1: ممكن تقرا
0: حاجات.
1: يعني لو عندك ممكن حد يكون عنده عمى الوان مش عارف ينقي فيقرا يعني مثلا هذه مية قلوية، هذه مثلا بنكهة غنية، انت فاهمة فيتامينات كلها.
0: كان نفسي
1: أوي
0: ألعب أغنية عمرو دياب بس اسمها عمرو دياب بجد، كان نفسي كانت ايه.

0: Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا

0: نسيبنا بقى من مود النوستالجيا اللي
1: الطفولة ونرجع الطفولة. إلى الآن ونرجع إلى الأحداث التالية
0: أيوة.
1: أو الراهنة
0: ونرجع إلى المسلسلات الخطيرة اللي حصلت في رمضان وعامة المسلسلات على مدار السنة بس دايما كل سنة عندنا طقس من طقوس ومن أهم طقوس انرجي
1: بالضبط نجوم بكرة نجوم برعوا في رمضان أو حتى أعمال على مدار السنة وبنشوف إن هم بجد هيكونوا نجوم بكرة يعني شايفين لهم مستقبل باهر فبعد الإعلان هيكون معانا من نجوم بكرة مهند حسني شفتوه في روج أسود وشفتوه في مسلسلات تانية كتير زي الأب الروحي وحاجات هنتكلم فيها مع مهند واللي أخذ جايزة في كاس انرجي للدراما لكن بعد الإعلان أي حد عنده سؤال لمهند حسني يبعت لنا على 92 100 ورجعنا لكم كمان شوية.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف، إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: دلوقتي نشرة اخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
5: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6235 جنيه،
1: عيار 24 7126 جنيه،
5: سعر الجنيه 50296 جنيه،
1: سعر الأونصة 223476 جنيه.
5: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي.
1: للاستفسارات اتصل على 19215.
5: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
5: أنا وائل منصور.
1: وأنا من نعيمر.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف، إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
5: دخلنا في الساعة الثانية تقريبا، خلاص يعني احنا
1: الساعة
5: 5:10
1: ودلوقتي معاد نجوم بكرة، ومعنا مهند بقى في الاستوديو في عيشها بأنرجي. عايزين نتكلم على حاجات كتير قوي. ازيك يا مهند؟ عامل ايه؟
5: مهند حسني معانا على الهواء، بس اتكلم في المايك بقى علشان
6: يلا بينا.
1: ايوه،
6: فرق الطول بالظبط.
5: ازيك يا مهند؟
6: الحمد لله.
5: عاش من شافك يا راجل.
6: والله انا اللي مبسوط جدا ان انا شفتك، مبسوط جدا ان انا شفت منك.
5: انا اعرف مهند من زمان قوي على فكره.
1: ايوه، انتوا اصحاب قدامه.
5: من ايام ورشه مروه جبريل
6: بالظبط
5: للتمثيل، صح؟
6: ايوه بالظبط.
5: ما شاء الله ما شاء الله، يعني عايز اقول لك انه فخور بيك مبدئيا كده.
6: يا شكرا جدا.
5: مهند، انت درست اعلام ودرست كمان فنون مسرحيه، صح؟
6: بالظبط.
5: وبتلعب كاراتيه وحاجات غريبة كتيرة كلها في بعض.
6: هو ميكس.
5: بس التمثيل من وانت صغير، ودي كلها مراحل في حياتك.
6: بالزبط.

0: كان ده بالنسبة لي أنا بحب أتفرج على المسلسل ده جدا ونفسي أبقى جوه الشخصيات دي جدا. فدي كانت البداية اللي خلتني طول الوقت لا أنا مكاني هنا مش في الرياضة بس.
1: مش في الرياضة ولا أنا مكان أنا عايز أمثل
0: بالظبط.
1: وده الحاجة اللي شدتك خالص إنه عادة واحد هو بنسأل سؤال لأي شخص بيقولنا إيه اللحظة اللي فرقت معاك فأنت كان وقتها سيرة الهلالية.
0: بالظبط. لا من وأنا صغير هي دي الحاجة اللي خلتني
1: نورت لمبة في دماغك.
0: كنت يعني تقريبا كنت مبوظ كل البيت بقى انا بقى ايه عامل الكنب حصان ومش عارف ايه بقى صور اخواتي فاهم. فكانت دي بالنسبه لي وكانت امتع حاجه بقى كمان هي مش بالنسبه لي بس ان انا بتفرج على السيره اللي ليها الاستاذ احمد عبد العزيز. هي كانت امتع حاجه ان اول دور انا عملته في حياتي كان ابويا في المسلسل هو احمد عبد العزيز.
2: ايوه صح.
1: ده في وقت ما عملت مسلسل الاب الروحي صح.
2: ايوه
1: اللي هو عمار سليم
2: الاب الروحي. أيوة. عامه كان مسلسل حلو جدا جدا جدا وبجد طلع لنا ناس جميله
0: جدا.
2: المسلسل ده كان فيه الكاست بتاعه كان حلو جدا. طيب انت حاسس ان لو قلت اول حاجه ابتديت تاخد فيها خطوات عشان توصل لده كانت ايه بقى؟ خلاص كبرنا وقلنا خلاص احنا عايزين نمثل و الى اخره عملت ايه؟
0: هي البداية ان كان الاول ان انا اسيب الرياضة بشكل بروفيشنال بقى ده خلاص انا بشكل احترافي انا مش هلعب رياضة بس لسه بتمرن لحد دلوقتي.
2: ايه نوع الرياضة اللي
0: كنت بتلعب؟ كاراتيه. العيلة كلها اخواتي واخواتي ابطال دوليين كمان.
2: اوكي حلو جدا.
0: بس انا اخدت القرار كان عندي تصفية بطولة عالم قلت لو كسبت انا مكمل وده طريقي ما كسبتش لا انا ركز في كليتي والتمثيل وكل حاجة. لحد النهاردة انا مش عارف انا خسرت ازاي. خسرت هنا خدت القرار ان انا خلاص انا شكرا مش
1: يعني مش عارف خسرت ازاي.
0: لا مش عارف هو عارف انت لما تبقى خلاص انت داخل بطولة وواثق 100% ان انت مسافر بطولة العالم بس في الملعب بتلاقي بيحصل حاجة غريبة
2: حاجات مختلفة
1: ممكن ده يكون عقلك الباطن عايز يخسرك علشان
0: تخيل
1: يأكد لك على قرارك التمثيلي.
0: ايوه بالظبط.
1: والله
0: ايوه بالظبط. والله يعني هو اشكره عقلي الباطن لو عملك.
1: شكرا.
2: وبعدين مشيت من البطولة
0: بالظبط وبعد كده خلاص خدت القرار انا لا هدرس بقى وهبدأ اخد ورش تمثيل وابدأ افهم يعني ايه تمثيل لان خلي بالك انا طول الوقت انا حياتي كلها رياضه بس
1: رياضه وخلفيه رياضيه ما عنديش حد حتى كمان ابص ان هو زي مثلا حد دكتور ابنه يطلع دكتور انت بعيد بقى كل البعد
0: تماما.
2: انا بحب دايما الحته دي في اي انترفيو علشان الناس بتبقى ناس كتير قوي بتبقى عايزه اللي هو عايزه ادخل مجال التمثيل مش عارف اروح فين مش عارف ممكن ابدا ازاي برضو فرصتها قليله قوي احنا بنتكلم في فرص برسنتج ضئيله جدا فدي ممكن تبقى بتلهم يعني ناس ان ممكن يسلكوا الطريق ده.
1: ايوه صح.
0: بدأت أخد ورش الأول قبل ما أدرس تمثيل أنا درست إخراج ودرست سيناريو.
2: أوكي.
0: فيعني أنا بدأت الأول الموضوع أن أنا عايز أفهم كل حاجة قبل ما أبدأ أمثل وبعد كده خليت آخر حاجة أبدأ بيها هي الحاجة اللي أنا عايزها عشان برضو يبقى الواحد كسر شوية الخجل أو الجرأة لأن الوقوف قدام الكاميرا ده حاجة مختلفة تماما يعني كل دور أنا بروح أعمله بحس ان اول مره امثل في حياتي فكان بالنسبه لي دي اهم حاجه. بدات اخد ورش تقريبا درست كل الورش اللي موجوده ولحد النهارده انا باخد ورش منهم ورشه استاذه مروه اللي قابلت فيها استاذ وائل
1: أيوة
0: اللي انا سعيد جدا ان انا شفته النهارده.
1: ايوه
0: وكملت في الورش لحد لسه مخلص ورشه من شهر مثلا.
2: حلو جدا. ومن الورش جالك ابتديت تروح كاستنجز وابتدي
0: من كده الكاستنج بدات اروحه مع الورش لحد ما جالي مسلسل الاب الروحي ترشيح من ورشه
1: من رامي
0: الجندي
1: صح
0: بالظبط. رامي رشحني في مسلسل الاب الروحي وتم اختياري من ضمن الوجوه الجديده في المسلسل.
1: نايس. اول ترشيح ده واول قبول أكد لك الرغبة الملحة في التمثيل إنه إيه ده أنا مش بس حد رشحني وآمن بيا ده أنا حتى لما اتحطيت في اختبار وبخلفيتي رياضية وكمان قبلوني فده عزز عندك الطموح
0: جدا
1: صح؟
0: جدا. بس هي بص عشان أبقى صريح معاك برضو هي في مشكلة دايما عند البني أدمين إن احنا دايما عندنا الشك طول الوقت لحد وأنا جاي لك في الطريق رغم ان الحمد لله جالي الاب الروحي، ولكن كل يوم. وعلى فكره اكتشفت ان مش ده بس حاجه بتحصل لي انا، اكتشفت كل الفنانين في الدنيا او اللي بيشتغلوا في الميديا عامه كل يوم بيقول هو انا ماشي صح، هو اللي انا بعمله ده صح، رغم ان هو ممكن يبقى عنده حاجه كبيره جدا بكره، بس الشك اللي بيفضل موجود. بس مع الوقت اكتشفت ان ده بسبب ان

0: انت لازم تبقى في حاجة مهمة تتعلمها ان انت تقبل فكرة الرفض في التمثيل.
1: بس انت ما ترفضتش لانه بعديها في نفس السنة كنت مع بيتر ميمي في كلابش.
0: بالزبط. بس
1: الله اكبر.
2: ايه الرفض الجميل ده؟ قال لك تتقبل الرفض.
1: يا ريت انقذ نفسي.
0: في رفض قبلها كتير. يعني هي دي بقى الفكرة.
1: والناس بتبصش غير ما بتبصش على الرفض خالص.
0: طبعا.
1: بتبص على انه عنده حق في الحته دي
0: طبعا. وخلي بالك في رفض موجود طول الوقت. ما انت طموحك بيزيد
2: طبعا.
0: فانت طموحك بيزيد ممكن تبقى عايز هنا وهنا وهنا
1: قطع اكبر من
2: دور اكبر دور بالزبط. مختلف وهكذا. هنكمل كلامنا مع مهند بس تعالى ونسمع احمد الروبي سقفه.
1: يلا
2: معنا مهند حسني النهارده من نجوم بكره على ايش هبقى ريتشي.

0: نجوم بكرة معنا مهند حسني واللي أخد جايزة في كاس أنرجي دراما. أول حاجة مبروك أصلا أنه على آخر نسخة عندنا, وعن دورك في مسلسل روج أسود.
1: الله يبارك
2: أفضل موصل صعد
0: بالضبط. حسيت بإيه؟ يعني هو سؤال كليشيه جدا بس بجد فعلا أنا حابب أعرف حسيت بإيه وإنت بتستلم جايزة كاس أنرجي دراما, خاصة أنه يعني شهادتي مجروحة في كاس أنرجي دراما, بس هو فعلا يعني بقول انه من المسابقات اللي هي اوثنتك جدا جدا جدا, يعني ما فيش اي نوع من اللعب في
2: وانت اوريدي اخذت الجائزه دي بالتصويت, تصويت الجمهور
0: بالظبط.
2: فدي عايز اعرف بقى ما وراء الجائزة, الفكرة كلها انه احساسك كان ايه, وكمان الدور ده نفسه اخدته ازاي. المسلسل ده كمان كان عايزين نتكلم عليه كتير جدا, المسلسل طبعا. ده فيه كلام كتير
1: طبعا. في البداية يعني دايما الممثل بيتبسط بالكلام اللي بيجيله. انت في الاخر شغلتك هي انك بتستنى الفيدباك اللي بيجي لك من الناس,
0: صح.
1: انت شغلة انتظار طول الوقت. فانا بالنسبة لي ان انا كنت قاعد لقيت نفسي فزت بجائزة, فده اول حاجة ان انت بتبقى مبسوط ان الناس شافت شغل او شافت تعب واشادت بيه, فده بيبقى تعليق بالنسبة لك على حاجة انت عملتها. دي كانت حاجة اسعدتني جدا انها جايزة الجمهور. كمان يعني سعيد جدا ان هي بانرجي ان انا كسبت فيها, ودي حاجة بالنسبة لي خلتني مبسوط جدا ان انا كمان اكون معاكم النهاردة. فالحقيقة ان ردة فعلي هي سعادة خالصة يعني.
0: طب الدور روج اسود جالك ازاي ودور يعني ترشيحه, او احكي لنا اكتر.
1: روج اسود رشحني فيه استاذ ايمن سليم المؤلف, مؤلف العمل.
0: مؤلف العمل
1: هو كان شايفني جدا في دور رامي فرشحني الاستاذ محمد حمائي وتم اختياري في دور رامي. والحقيقة لما جالي الدور انا كنت مبسوط جدا جدا بيه. كمان الدور في خطوط كتير هي مش بتبقى ظاهرة للناس قد ما هي بتبقى جوه
0: الكاركتر, يعني الباك جراوند بتاعه مش دور لينير باتجاه واحد, لا في كذا حاجة متشعبة يعني.
1: بالظبط. وكانت بالنسبة لي الصعوبة فيه ان هو في اخر المسلسل خلاص نزل فممكن نحرقه فنتكلم براحتنا.
0: أيوه.
1: ان هو في اخر المسلسل رامي بيظهر بشخصية عكس الحقيقة اللي كان بيها طول المسلسل. وانت قدام بطلة العمل المفروض ان انتوا طول المسلسل في قصة حب بتجمعكم مع فارق السن.
2: ما انا لسه كنت عايزة اتكلم في الموضوع ده بقى. ايوه.
1: فكانت دي بالنسبة لي فكرة فارق السن ان انت هتلعب دور بطولة قدام بطلة. أيوه. فانت طول الوقت خايف جدا ان انت برضو تعمل الدور بالشكل ان اي حد هيشوفه ده اصغر منها فممكن يبقى عايز ينصب عليها. ده كان اول سؤال بالنسبة لي ان انا بسأله الاستاذ ايمن, هو بيحبها فعلا ولا لا,
0: ولا فعلا بيلعب عليها,
1: ولا فعلا بيلعب عليها. ده كان بالنسبة لي اول سؤال. فقال لي اجابة مهمة جدا دي اللي بدأت ابني عليها, ان هو مش وحش ومش بيكذب عليها خالص. هو حاجة مع الوقت ظهرت له فرصة قدامه
0: ان هو يستغلها
1: بالضبط. فقرر ان هو يعني الشيطان بقى لعب بدماغه في الاخر, فقرر ان هو يبدأ ان هو يضحك عليها.
0: طب ازاي يعني انا اعرف انه اوكي انا دلوقتي كمشاهد قدامي بيتعرض عليا يا اما فيلن يا اما شخص احبه وده اللي اطبله انه ده البطل, بس ازاي عرفت انه تخلي واحد انتهازي بس في نفس الوقت يتحب؟ يعني اللي هو ليه عملت كده؟ انت فاهم
1: ان انت تخليه بني ادم حقيقي.
0: يعني
1: مفيش بني ادم بيصحى الصبح يقول ها انا هأذي مين النهارده,
2: انا شرير قوي النهارده.
1: انا ما اعتقدش ان في حد بيعمل كده. بحس ان اكتر انت طول الوقت بتحاول ان انت تدخل جوه قلب البني ادم. بتشوف حياته كانت عاملة ازاي, بتشوف البني ادم ده مر بايه, فبتلاقي نفسك انت اتعاطفت معاه. حتى لو كان انت بترفض المبادئ بتاعته او بترفض القرارات اللي هو هيعملها, ولكن انا هنا هقدم شخصية انا لازم اتوحد معاها بكل ما املك عشان ابقى انا مهند هو رامي ورامي هو مهند.
0: صح.
1: فمينفعش ابص للبني ادم ده بس ان هو واحد هيشوف واحدة اكبر منه فهيحبها فبعد كده يكتشف ان هي ممكن يضحك عليها فعمل لي شوية فلوس وكده, فده بالنسبة لي بيبقى مرفوض تماما. لازم أبص ما وراء الشخصية، ليه هو بيعمل كده، هو ليه حاسس بده، هو حياته كانت عاملة إزاي، وأبدأ هنا أعيش بقى جوه التفاصيل. خلاص أنا فهمت الورق، أنا بعيش مع حياته، وبناء على حياته ببدأ أقول الكلام اللي موجود.
2: حاسس ان روج اسود اتظلم في العرض، بمعنى انه في حاجات من كتر ما بتبقى زحمة مسلسلات وزخم مسلسلات رمضان، في مسلسلات ممكن تتظلم انها ما تاخدش الفيورشيب الكفاية اللي كان ممكن تاخدها لو هي بره الحتة دي، او اتعرضت اوف سيزن في وقت معين وكده. حاسس ان روج اسود راح في الحتة دي؟
1: بتهيألي لا خالص. يعني الحمد لله انا معاك اهو النهارده كسبت، فبالنسبه لي الحمد لله يعني ما حصلش كده. ولكن هو طبعا طول ما بيبقى في عدد كبير جدا من المسلسلات، نسبه المشاهده بتبقى مقسمه
2: طبعا،
1: لان كل واحد وليه ذوقه. فاحنا برضو كمان مسلسل نسائي، فاحنا بنتكلم على قضيه تخص المراه، فدي بالنسبه لي برضو ليها جمهورها اللي بيتفرج عليها. فدي برضو من الحاجات اللي كمان كان استاذ امين مركز عليها جدا واحنا بنشتغل على المسلسل. فانا بيتهيالي ان كمان كتر المسلسلات دي حاجه بتخدم في الاخر، مش بشكل شخصي بقى تخدم مسلسلية، تخدم الدراما في الاخر. وبعد كده بيحصل عرض تاني وعرض تالت، والمسلسل بيتشاف. وبرضو دلوقتي احنا يمكن محظوظين شويه ان بقى سهل جدا تتفرج على اي عمل في
0: اي وقت. لو تعمل ويتنج ليست وهتفرج ده واتش ليتر
1: بالظبط
0: وكده،
1: ودلوقتي انت بتخلص المسلسل في يومين يعني، تك تك تك المسلسل خلص
0: بالظبط، بنج واتشنج. طب بقول لك مهند، اي حد بيجي لنا هنا بنساله سؤال بنحاول نعرف في دور انت شفته واللي هو بتسرح بخيالك اوف لو كان دور ده بتاعي.
2: هنرد على السؤال ده بعد الاغنيه.
0: افكر كنت عايز ازنقه بس يلا
2: لا دي الفرصه يفكر. الاغنيه دي مهند اللي طلبها. عامر منيب جيت على بالي.

0: مهند حسني معانا النهارده في شباب انرجي، وكنا بنتكلم عن مسلسل روج اسود، وعايزه ارجع بقى اتكلم عن قيد عائلي.
1: لا انا ما لا لازم عايز
0: نخلص بس حاجه.
1: الدور اللي انت كان نفسك تعمله شفته وقلت ايه ده، نفسي اعمل دور زي كده او الدور ده.
2: إيه؟ تيتو.
1: تيتو احمد السقا. صح
2: جدا.
1: اشمعنى بقى ده اكشن قوي؟
2: انا بحب الاكشن كده كده. يعني انا بقول لك بقى خلفيه رياضيه، فبالنسبه لي انا نفسي اشتغل اكشن.
1: نوظف بقى المهارات دي.
2: بحب تيتو كمان عشان نفس الفكره اللي احنا بنتكلم فيها. ان انت دخلت حبيت شخصيه المفروض تكره. اللي احنا كنا بنتكلم فيها.
1: ايوه صح.
2: هو شخص المفروض شغال في عصابة وحاجات غريبة. أيوة. بيعمل حاجات كده، وبعد كده انت طول الفيلم انت متعاطف معاه تماما،
1: مع الشخصية
2: جدا، لدرجة ان هو لما مات انت عيطت عادي جدا.
1: هو مات في الفيلم؟
0: أيوة.
1: مات
0: في الفيلم.
1: ما شفتش تيتو؟ لا
0: بتهزر؟
1: ما شفتوش. طب اسمع، سيبك بقى من ادوار زمان، دلوقتي المسلسلات اليومين دول، دور اللي هو
0: شفته حاجة قلت وانا ليه مش ما خدتش الدور ده؟
2: طب لا هقول يعني مش ليه ما خدتش الدور ده،
0: او عشان ليه مثلا انا عايز دور زي ده.
2: عجبني جدا،
0: مش حاجه وحشه.
2: لسه شايفه من يومين.
1: ايه بقى؟
2: فيلم الكولونيا بتاع احمد مالك. عجبني جدا جدا جدا الفيلم. وعجبني احمد مالك جدا جدا جدا. الحقيقه فكره الشخصيه اللي فيها تناقضات بينها، هي طول الوقت على خلاف مع باباها، وفي نفس الوقت هو طول الوقت بيحبه. فانت طول الفيلم، مش عايز احرقه عشان الناس تبدا تشوفه، طول الفيلم انت شايف ده في عيون البطل. شايف ده في طريقه تمثيل البطل. فانا بحب نوعيه الادوار اللي طول الوقت فيها تناقض في الشخصيات. فاهم؟
1: ما هو دلوقتي في يعني حاسس انه الاتجاه دلوقتي في الدراما للحاجات المعقده اللي رايحه ناحيه الجريمه. يعني ناس كتيره جدا تعلق على مسلسل فراج الجديد، على مسلسل سفاح الجيزه، وبعدين على فيلم احمد الفيشاوي، انه بيقول لك انه ايه الهوس بتاع ان احنا يلا نعمل مسلسلات جرائم ولسه حاصله من سنه وسنتين وكده. شايف ان دي موضه وهتفرقع ولا زي ما بيعملوا بره مسلسلات السيريال كيلرز،
0: جيفري دامر ومش عارف ايه، فعليها فيورشيب مثلا. ف ما اعرفش يعني، ما في ناس بتحب نوعيه.
1: وايش رايك انت بالموضوع؟
2: هي نوعيه زي ما من قالت، هي نوعيه موجوده. ما
1: ينفعش فرصه للممثل انه يبقى انا مركب.
2: طبعا بص، الفن ده حاجه كبيره جدا، ما ينفعش الفن نخليه في منطقه واحده.
1: اكشن او كوميدي او
2: بالظبط. الفن صناعه كبيره جدا فيها كل الانماط اللي احنا بنتكلم عليها. فالنوعيه دي لازم تكون موجوده، ليها جمهورها. واحيانا ممكن تلاقي نفسك مره واحده عايز تتفرج على نوعيه مسلسل ده، او شدك حاجه. ممكن تلاقي نفسك عايز تغير مود وعايز تتفرج على فيلم ما بيقولش اي حاجه غير انت بتضحك. وده شيء مهم جدا برضو من وجهه نظري، ان احنا نعمل افلام بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه.
1: انت كجانر بالنسبه لك نمبر 1 الاكشن.
2: بس مش بس الاكشن، يعني انا كمهند مش يعني مش بحب ان انا اعمل اكشن تدخل تشوفني وانا بضرب 15000 واحد بس
1: وبطير في الهواء.
2: لا مش ده اللي قصدي عليه. يعني انا لما برضو ذكرت تيتو، انا قلت تيتو عشان
1: درامي.
2: قصه ملهمه اللي هي كممثل في المشاعر اللي عند شخص بيمثل بالطريقه دي. استاذ احمد كمان عمل الدور بشكل رهيب جدا. انا بالهدوء اللي كان موجود بيه طول المسلسل، بتوهانه وسط المجتمع اللي هو في حاجه كده في الروايات او في التمثيل بتبقى اسمها رحله البطل. هي دي بقى الفكره اللي بتلاقي القيم بتاعه الشخص اللي اتولد بيها، اللي هي مهما هو كان بيقابل مجموعه من المتطرفين.
1: ايوه ايوه ايوه. حاجه ليها بعد درامي وفيها بالزبط. حاجات انه مش مجرد اكشن وبس.
2: طبعا
1: انا عايز ارجعك لروج اسود واللي هو اللي خدت عليه الجائزه. عاده تعالى نتكلم بصراحه بقى، لان الناس بتحب تسمع الحاجات دي. دلوقتي انت لما تلاقي بطلتين في عمل بيمسكوا في بعض اوقات ومش عارفين، ما بالك بقى كاست نسائي.
0: احنا كنا بنتكلم في رانيا يوسف ورانيا مصطفى وفرح الزاهد ولقاء الخميس. يعني
2: كان في كاست رجاله قدامهم برضو.
1: ما انا فاهم، بس انا بقول لك عاده لما يكون في مثلا اتنين مثلا بطلتين في عمل، بتلاقي مثلا ايه الصحافه تخش، طب ودي قالت على ايه ودي ومش عارف مين ودي اتخدت، ما بالك بقى يعني مش اتنين، لا ده في كاست نسائي كبير في الموضوع. يعني انت فاهم؟
2: والله هو في حاجه حلوه جدا.
1: كنت بتاخد معاك في شهر وانت رايح الشغل؟
2: لا والله خالص. يعني الميزه كانت عندنا ان كان الكل مركز في دوره جدا، فده خلى ما فيش حاجه من الحاجات دي بتحصل. كمان الخطوط بعيد شويه عن بعض، يعني كل قصه انت بتشوفها لوحدها. ممكن يحصل مقابلات في النص في نص الحلقات, لكن في الاخر انت برضو شايف الشخصيات لوحدها شوية, بتشوف قصص بتعيش, كل واحد بيشوف قصة ممكن تبقى حصلت لحد قريب منه او حصلت له شخصيا. فالحمد لله ده كان ما كانش موجود. كمان الواحد لما بيبقى مركز قوي في شغله بيبقى وعايز يثبت نفسه, ودي كانت الميزة اللي موجودة عندنا كلنا, ان كل واحد بيدخل المسلسل وانا عايز اثبت نفسي, فمش هيبقى عندي وقت ان انا طبعا افكر مين بيعمل ايه ومين قاعد فين ومين, فده الحمد لله ما كانش موجود. صح. فده اللي خلى المسلسل يعدي بسهولة يعني.
1: حلو قوي.
0: هنروح بقى لفقرة الاسئلة السريعة, بس بعد ما نسمع
1: يلا بينا
0: الحكاية ما بتنتهيش بنسبة ان احنا جبنا سيرة تيتو.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فاضلك one last round.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: هايلايتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو. Every step is a statement.
1: مهند، حابين نسألك أسئلة على طول. أي نجوم بكرة بيقولنا لازم نعملها معاهم، نسألهم الأسئلة دي.
0: ممثل نفسك تشتغل معي؟
3: أحمد السقا.
1: إذا أنت بقى عندك هوس بقى أحمد السقا.
3: طبعا.
1: ده داخل فيلم جديد مع مي عمر. جديد صح؟ وبيقولوا فيلم هيبقى جامد يعني.
0: مخرج نفسك تشتغل معي؟
3: كتير
0: أكتر واحد دلوقتي حالا جي على دماغك؟
3: مروان حامد.
1: مروان حامد. كوميدي ولا دراما؟ انا عارف انه اكشن، بس كوميدي ولا دراما؟
3: دراما.
1: دراما. بس انا عارف انه في حاجه كوميدي نازله قريب.
0: صح. ايه بقى نازل؟
3: عندي فيلم اسمه شله ثانوي، بطولة أستاذ فتحي عبد الوهاب، أستاذ نايم فؤاد، سيد رجب، أستاذ شين رضا.
0: ده يبقى لذيذ. ده
3: أستاذ سيد رجب دي الألقاب. وأنا معاهم، بتشرف جدا إن أنا موجود معاهم. ويا رب يعجب الناس.
0: هو يعني شلة الثانوي فين؟ هم كانوا شلة ثانوي؟
3: يعني بقى مش عايزين نحرق. أيوه. بس هنفهم إيه شلة.
1: أنا بحب تعرف إن أنا بعشق نوعية الأفلام دي.
0: وأنا كمان.
1: اللي هو زي اللي هم لما ناس يعني هو ما قالناش حاجة على فكرة، بس أنا بستنتج إنه ممكن يكونوا ناس كانوا يعرفوا بعض زمان ودلوقتي لما كبروا.
0: لما كبروا.
1: بصي ما بزهقش من الأفلام الريونيون دي.
3: والله فرحتني جدا يعني.
1: لا، لأنه الحبكة اللي بتحصل فيها الناس بتفتكر ان هي حبكه واحده، لا هو على حسب المؤلف. كاتب هو ايه اللي هيجمعه، ممكن ساعات بالزبط. جريمه قتل، ممكن ساعات انه حاجه هيعملوها مش عارف، فاهمه قصدي؟ فبحب
0: ممكن رحله، ممكن اي حاجه
1: بالظبط، ويكونوا مع اولاده الله اعلم. ف
0: اخراج مين؟
3: اخراج استاذ هشام الشافعي. والحقيقه هو اللي رشحني كمان في الدور. الترشيح كان من عارف.
1: رشحك في حاجه كوميدي، وانت كوميدي ما عملتش كتير. انت كوميدي
3: ما عملتش؟ لا كوميدي
1: صح.
3: هو بيبقى الحاجات اللي عملتها ممكن لايت كوميدي، حاجات بسيطه كده في النص. لكن ان انا برضو ابقى داخل برضو مع توله في الكوميدي دي برضو كانت بالنسبه لي مقلقه بقى جدا. بس مبسوط بالتجربه، مبسوط.
1: عبد الوهاب وسيد رجب وشيرين رضا، انت بتتكلم في ده ده, ده ده ده اصلا رعب في اللوكيشن. هو كوميدي بس رعب يعني.
3: طبعا.
1: طب اسمع، خد بقى عندك دي. مسلسل زمان قال لك هنرجع نعمله من جديد،
0: جزء جديد، او ممكن مش زمان قوي يعني، ممكن زمان اللي هو من 3 4 سنين، بس كان هيعملوا منه جزء جديد ونفسك تقدم فيه دور.
3: ممكن بحاول بقى افتكر زمان عشان
0: مش بقى لو حاجه قريب.
3: بحب البحار موندي.
1: البحار موندي.
0: ده راح زمان فعلا.
1: رحت ده كرتون ولا ايه؟
3: لا
0: مسلسل.
3: البحار موندي مسلسل استاذ احمد عبد العزيز. ما انا بقى بعد ابو زيد الهلالي بقى عشت بقى.
1: هو عنده بصي احمد السقا واحمد عبد العزيز يعني خلاص بقى، فاهمه؟
3: بالظبط. فبحب البحار موندي عشان اللي كنا بنتكلم فيه، الرحلة بتاعت البطل. الكاركتر. انا بحب دايما الحاجة اللي فيها رحلة باخدها مع الشخصية.
1: شفت ذا اوديسي في السينما؟
3: شفته.
1: ايه رأيك فيه؟
3: تحفة جدا. ممكن نعمله هنا في مصر برضه.
0: طيب لو هتقول لنفسك مسج تسمعها بعد 5 سنين من دلوقتي. احنا هنصور لك ده.
1: احنا هنصور لك ده وكمان 5 سنين.
0: وكمان 5 سنين هنعمل بقى الايه الرياكت بتاعه.
3: مش مسج هقولها لنفسي بعد 5 سنين، مسج بقولها لنفسي يوميا. ان اخلي عندي ايمان طول الوقت بخطواتي اللي باخدها، وطول الوقت يبقى عندي ايمان بطريقي وبرحلتي انا. فدي الحاجة اللي انا دايما بقولها لنفسي في حياتي بجد.
0: مهند، حاسس انك كان حظك حلو في ايه وكان حظك مش قد كده في ايه؟
3: حظي حلو في ايه وحظي حظي حلو بصراحة في اسرتي. الحمد لله. دي
1: اهم حاجة.
3: دي اهم حاجة. ودي احلى حاجة في الرحلة
0: طبعا.
3: فحظي حلو فيهم جدا الحمد لله. مش عارف، انا مش عايز اتفلسف والله، بس فعلا يعني الحاجة اللي ما بتجيش او ما, بي... ما بكتشف انها مش
1: خير.
3: اه بكتشف انها بعد كده ممكن في وقتها ايه ده بقى واقعد ازعل وبعد كده
1: و...
3: بالظبط. وبعد كده بكتشف ان هو الله ده خير جدا جدا جدا. على فكره ده حصل كمان معايا في الاب الروحي. انا بحب دور عمار جدا جدا جدا, وبالمناسبه انا اخر حد من الوجوه الجديده انضم للاب الروحي. ولما حصل تاخير في في, في ان انا انضم للمسلسل انا افتكرت ان يعني قلت خلاص انا
1: بره. خلاص انا بره.
3: وزعلت جدا. وبعد كده جالي عمار كلمني دكتور بيتر ميمي, فجالي عمار فاول ما قريت اول كام حلقه لقيت عمار ده شخص يتكره جدا, واول ما اطلع الناس هتقول عليا مش عارف ايه, وكنت زعلان جدا وعايز اتحب اول ما اطلع. طبعا بقى ما عنديش خبره يعني لسه. ولكن مع الوقت عدى اسبوع التاني لقيت دكتور بيتر بتصل بيا, انا مش ناسي المكالمه دي, الساعه 3 الفجر, مهند انت هتبقى ابن احمد عبد العزيز اللي هو بطل المسلسل في في, في ال... هنا ادركت تسرعي في, في في في القدر بسرعه. فانا حياتي دايما كده, ممكن اقعد اقول انا ليه بيحصل لي ده دلوقتي شافي, بس بعد كده والله إيه انا بندم ان انا اتسرعت.
1: لا يا عم يا ربنا ما يجيب ندم.
3: فحته حظي وحش في حاجه, لا بعد كده بكتشف ان هي بجد انا بكلمكم من قلبي.
1: أيوة
3: مش
1: أيوة
3: عايز انا والله بتفلسف.
1: لا لا خالص,
3: دي الحقيقه اللي انا عايش فيها يعني.
1: مهند يعني ان شاء الله ما يبقى في ندم, وان شاء الله ما تلاقيش غير النجاح. واحنا وي كانت ويت للفيلم انه يطلع, وان شاء الله باذن الله. طبعا لسه معلم رمضان ما بانتش, فربنا يكرمك بقى احلى حاجه.
0: في حاجه في رمضان ولا مش في
3: يعني
0: مش باينه؟
3: ان شاء الله لسه يعني لسه الدنيا مش باينه, بس
1: لسه البوكينز بتبدا والاوديشنز وانا عارف اللوامه دي, فربنا يكتب لك كل حاجه حلوه. ومبروك على كاس انرجي دراما, ويا رب تاخدها كمان السنه اللي جايه
0: ان شاء الله.
1: بس
3: ان شاء الله ان شاء الله. اتشرف ان انا ابقى معاكم تاني, واتشرفت ان انا معاكم النهارده حقيقي.
0: احنا انبسطنا جدا,
3: انا اكتر بكتير جدا حقيقي, ومبسوط ان انا في انرجي وان انا كسبت جايزه انرجي. شكرا
1: مش اول واخر جايزه.
0: شكرا
1: مهند حسني من نجوم بكره, بنشكره على وجوده معانا, وبنشكركم كمان انكم كنتوا سمعتونا النهارده, لانه خلاص انرجي عشب انرجي اخر حلقه ليها النهارده
0: الاسبوع ده.
1: الاسبوع ده
0: تفول علينا ليه؟ نرجع لكم يوم الاحد عادي,
1: نرجع من يوم الاحد للاربعاء, قصدي اخر نهايه الاسبوع, بس عشان انا مش واكل وحاسس ان انا
0: خلاص. هناكلك يا وائل
1: سكري بقى. بقول لي منى ما جبتيش معاكي اكل, هي ام
0: اجيب معايا اكل ليه يا وائل؟ انا جايه مذيعه يعني اجيب معايا اكل.
1: ايوه بس هي ام المفروض شنطتها يبقى في حاجات, افتح الشنطه الاقي مثلا ويفر, الاقي حاجه كده.
3: لا خلاص انت ليك عزومة عندي بقى.
1: شفت بقى مثلا شكرا كده.
0: انا موافقه. عايزين نشكر ايناس سلامه الشواف جدا.
1: سلامتك يا ايناس, رجلها مكسوره.
0: صباعها مكسور
1: بجد؟ صباعها مكسور. سلامتك يا ايناس.
0: كنا معاكم وائل منصور
1: ومنى عامر.
0: باي.

نقول يا مساء الفل والهنا والسعاده على كل الناس اللي موجودين هنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سابع دايره. مين اوريدي سابع دايره من عشاب انرجي؟ مين لسه فاتح دلوقتي حالا؟ مين في الطرق؟ مين اخباره ايه؟ ابعتولي كده وقولوا لي اخباركم ايه، ونزلتوا ما نزلتوش، قاعدين تسمعوني فين دلوقتي، اسمكم طبعا في المسج، عايزين تسمعوا ايه من الاغاني علشان نظبط البلاي ليست كده مع بعضينا. تعالوا نبتدي بعزمه عزيمه ونرجع نكمل كلامنا تاني. اغنيه جديده على انرجي.

0: جديد على انرجي. عظيمة صاحبت الوحدة.
1: أنا صاحبت الوحدة، أشكلها ما بتملش، ولو أزعل في يوم منها غلوتي تزيد ما بتقلش. أنا صاحبت الوحدة.

مساء الورد. ممكن نسمع مصطفى قمر البير وهنا؟ يا البير حاضر. اي طبعا عينيا. انت امبارح بقى ايه تهنا مع ضيفنا امبارح وما عرفتش احتفل بيه كويس، فانا طبعا اسمعك مصطفى قمر النهارده عينيا الاثنين. السلام عليكم، لو تعرفوا كم اشتقنا اليكم. والله ربنا يخليك منظور من احباب القلب، انتم على باب القلب كثيرا، وكيف يفتح والمفتاح معكم. اريد كاظم الساهر زيديني عيش. يا مانشستر عايز كاظم الساهر. بص، ما عنديش زيديني عيشكم، بس عندي كمان الاغنيه الجديده بتاعته، فانا ممكن اسمعك الاغنيه الجديده بتاعته، ايه رايك؟ ميسرة السكارة. وايه الجمال والتمثيل الرائع ده، حبيتك قوي قوي قوي اول ما عرفتك. بس خلاص على فكره، رغم ان انا عارفاكي اصلا عارفه شكلك كويس. ميرسي يا بسمه الهجراسي، ثانك يو. مبسوطه جدا جدا ان ميسرة عجبتك عامه وحبيتيها، ومتشكره ليكي قوي، واهلا وسهلا بيكي هنا. طيب احنا عندنا واحد مصطفى قمر لالبير عشان عيد ميلاد عريس ده. عيد ميلاده كان امبارح وما عرفتش ارحب بيه وهيصله يعني كويس، فتعالوا كده، تعالوا هرجع لكم تاني. موت حلو.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: طيب عشان في الرحلة في الطريق بنقابل أصحاب كتير, والبير بقى صديق البرنامج رسميا, وعيد ميلاده كان امبارح وعايز يسمع مصطفى قمر النهاردة فنسمعه بقى.

البير احنا لسه صحاب ولا لسه زعلان مني بقى عشان ما عرفتش امبارح احتفل اللي انا احتفلته؟ طيب احنا لسه مكملين معاكم. طبعا كان في من امبارح اخبار عن المرور والدنيا والاماكن اللي هتقفل، وبالفعل شهدت معظم محاور القاهره والجيزه النهارده الصبح كثافات مروريه مرتفعه جدا تزامنا مع بدايه الفتره الصباحيه. اعلى كوبري اكتوبر كان صعب جدا من مدينه ناصر رمسيس وسط البلد وشارع القصر العيني التحرير دائري المرج برضو، وشهد من الزراعي حتى نفق السلام داخل نفق القادم من الاقاليم القاهرة وكناش مسبير وتجاوزت البلد، وده بسبب طبعا زيادة الأحمال ووسط انتشار الخدمات المرورية لضبط المخالفين وتيسير حركة وسحب الكثافات ده نقلا على الهيئة الوطنية للإعلام. وظهرت برضو كثافات طريق صلاح سالم من أكتوبر ومن القلعة الفسطاط وكناش المعادي اتجاه الدائري وشارع رمسيس منتجع العباسية، والدنيا كانت صعبة جدا، بس ده كان صباحا لغاية كام ساعة فاتوا. حاليا برضو اتجهت بقى الدنيا بقت عند الطريق الواحات وشارع الهرم. حالا بقى حالا as we speak الحقيقة ما عنديش انا احداثيات حالا بتحصل فيها ايه، فانتوا ممكن تقولولي انتوا فين واخبار الطرق عندكم ايه والدنيا مشيت ولا لسه زحمة او في اماكن واقفة تماما. بليز ابعتوا مسجز، دي مهمة جدا للاخرين يعني ولأي حد بيسمع دلوقتي ورايح من مكان لمكان، ياريت تقولونا انتوا بقى الموجودين في الحدث قولونا اول بقى اول بليز، اكتبوا اساميكم في المسجز وقولونا انتوا فين والدنيا ماشية او لا زحمة واقفة تماما على 92 100. النهاردة بالذات بطلب منكم ده بشدة ودلوقتي، لانه الاخبار اللي عندي كلها لغاية 3-4 ساعات فاتوا.

ابيض، الدنيا بايظه واضح لسه. طيب انا ما قلت لكم عنديش تحديثات لغايه من 3 ساعات فاتوا. طيب مبدئيا صفط اللبن حاجه صعبه، زحمه موت، محور صفط اللبن ده مبدئيا. ما كتبش اسمه بس يعني ماشي، الدنيا زحمه جدا جدا على الدائري اللي رايح اكتوبر. هي مش زحمة، دي واقفة تماما، مبطلين العربيات يا زهرة حبايبي. يا نهار ابيض، الدائري واقف اتجاه المعادي، ايات واقف برضو. اوكي هاي انا شيرين من الساعة 3:30 على الدائري، ودلوقتي مدخل حدائق الاهرام مقفول ومش عارفة اروح. يا حبيبتي يا شيرين زوزو، عايزة اغنية ليلة ورا ليلة بتاعت سعد المجرد ورامي جمال سندس في حتة لذيذة. انت في البيت ولا فين يا سندس؟ طيب زينة طبعا يعني صعبان عليها نفسها جدا وصعبان عليها الدنيا جدا، واضح ان الدنيا زحمة. طيب تاني نراجع مع بعض، الدائري واقف اتجاه المعادي، ايات بتقول محور صفت اللبن برضو الدنيا زحمة جدا، الدائري رايح اكتوبر موقفين عربيات. اوكي طب جماعة يعني حاول اسليكم، يعني مبدئيا اقول لكم طبعا اخر الاخبار والتطورات بتاع تفاصيل الزيارة، وقولولي بقى برضو عايزين تسمعوا ايه، ونظبط كده عن بعض كده ونروق على بعض، انه واضح ان الدنيا زحمه جدا بجد. قلبي معاكم قوي قوي قوي.

0: انا اسمي محمد وبالمنظر ده مش هسيبها دايره هبطلها. انت ممكن تبطل عربيه بس تسيب بقى الراديو وتسيبني تسيبني زليك. والله صعبان عليا جدا يا محمد، والله انا قلبي معاكوا. طب اخبار كوبري اكتوبر ايه عشان ما حدش جاب سيرته؟ وصلاح سالم كل الناس بتتكلم عن الدائري، الدائري واقف تماما ومحور صفت لبن زي ما قلت لكم، الموضوع ابتدى يبقى الناحيه الثانيه. فالناحيه بقى بتاعت الصبح اللي كانت واقفه كوبري اكتوبر وصلاح سالم معادي، لو حد بيسمعنا من هناك برضو بليز ابعتوا لنا، لان انتوا يعني ما عنديش ابديت سريع، انتوا الابديت الحالا اللي هتقولوا لنا عليه واكتبوا اساميكم بليز في المسجز على 92 100. طيب شكرا جدا جدا على الاغنيه الحلوه، اكيد صديق البرنامج. بس ممكن بقى نخلي الحفله الاسبوع القادم هيكون عيد جوازي ونضرب عصفورين بحجر يا البير ونحتفل بميلادك وعيد جوازك الاسبوع الجاي، وطول الوقت نحتفل وتبقى دايما يا رب كتر افراحنا كده كده. يعني سندس بقى رايقه، مش قلت لكم سندس رايقه؟ كل الناس قاعده بتوكوك وسندس بتسمعنا من المطبخ. طبخه ايه سندس؟ قول لنا كده برضو، يعني في ناس مش عارفه توصل البيت. طيب خلينا نقول برضو انه نقلا عن جريده اليوم السابع والتغطيه الخاصه اللي استعرضت من خلالها ما صدر من جمهوريه مصر العربيه وجمهوريه الصين الشعبيه من بيان مشترك حول مواصله تعميق علاقات الشراكه الاستراتيجيه الشامله بين البلدين، ده عقب زياره الرئيس الصيني شي جين بينغ الى مصر يوم 1 و2 سبتمبر 2026 بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 سنه على اقامه العلاقات الدبلوماسيه بين القاهره وبكين. وأكد البيان أن العقود السبعة الماضية شهدت تطورا ملحوظا في علاقات التعاون والصداقة بين البلدين التي تقوم على المساواة والثقة والمنفعة المتبادلة والتضامن، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الصينية أسهمت في تعزيز التعاون ما بين الصين والدول العربية والإفريقية. ووضح البيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس شي جين بينغ أجريا محادثات رسمية تناولت مجمل العلاقات الثنائية وما شهدته من طفرة نوعية منذ تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة سنة 2014 إلى جانب تبادل الرؤى بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. اتفق الجانبان على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة من خلال مواصلة التبادلات الرفيعة المستوى والاستفادة من الحوار الاستراتيجي وتوطيد التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن توسيع التنسيق بشأن قضايا الحوكمة العالمية والدفاع عن مصالح الدولة أو الدول النامية والجنوب العالمي. الصين بتؤكد أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، ومن جانبه أكد الجانب الصيني إدراكه للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره شريان الحياة الرئيسي وحق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية. ودعا الجانبان جميع الدول حوض النيل إلى التزام بالقانون الدولي بما في ذلك عدم التسبب في إحداث ضرر. وفي المقابل أكد الجانب المصري رفضه التدخل في شؤون الداخلية للصين والتزامه الثابت بمبدأ الصين الواحدة واعتبار تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية. في برضو أشاد الرئيسان باستمرار التعاون في مشروعات كبرى بمجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والتصنيع والفضاء والتكنولوجيا بما في ذلك تنفيذ خطة التعاون المشتركة لمبادرة الحزام والطريق وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. واتفق الجانبان على دعم التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتصنيع المحلي. واتفق البلدان على العمل لتحقيق موائمة أعمق بين رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي ويربط بين أسيا وأفريقيا وأوروبا. كما أعرب الرئيسين عن تقديرهم للتعاون المالي بين البلدين بما في ذلك إصدار سندات الباندا الصينية وتوسيع ترتيبات تبادل العملات المحلية وتشجيع المؤسسات المالية في البلدين على دعم الاستثمارات الصناعية والتنموية ومشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر والرقمي. اتفق الجانبين على توسيع وتعزيز التعاون برضو في مجال السياحة إلى جانب تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار وتشجيع المزيد من تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية بالعملات المحلية. ده أهم يعني ما جاء في البيان ليه علاقة بالاتفاقات اللي حصلت. وبرضو فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية أكدوا على تعزيز التنسيق السياسي والأمني بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والحرص على مواصلة التنسيق الوثيق بما يدعم السلم والاستقرار والتنمية إقليميا ودوليا. فهذا ما يحدث، وقلت لكم برضو إيه يعني قلت اقول لكم ايه اللي بيحصل بالذات امبارح والنهارده. ناس كتيره كانت فاهمه انه الرئيس الصيني جاي بس مش عارفين بقى التفاصيل او مش لاحقين يتابعوا حتى اخبار. فانا قلت برضو إيه الناس اللي في الزحمه اقول لكم ايه اللي بيحصل. الناس بقى اللي في الزحمه قولوا لي انتوا في انهي طريق بالظبط. اخبار كوبري اكتوبر صلاح سالم معادي ايه؟ لان احنا عرفنا ان الدائري بايظ وواقف تماما. فالناحيه الثانيه اخبارها ايه يعني قولوا لنا برضو يا ريت. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا واغانينا وفرفشتنا تاني.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبيه بقى اسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك اونلاين او على طول بانستا باي او حتى تقسط. المهم انك تبدا تستثمر في الذهب والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابته من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: انا واقفه من بعد كوبري الاباجيه طريق صلاح سالم، بقالي نص ساعه في الحته دي بس، وبقالي ساعه قبلها كنت بحاول اخرم وعرفتش. فاطمه بتقولي نفسي اروح، فحاسه بيكي قوي يا فاطمه. فاهمه جدا جدا والله. طريق الواحات اللي نزل على رماية واقف تماما. رضوى بتقول ابو زيد خضر بيقول واقف اتجاه التجمع مش بيتحرك، دائري غالبا. مساء الفل ولا ايه ولا كوبري اكتوبر. هاجر بتقول مساء الفل صلاح سالم شغال الحمد لله ما فيش حاجه. طب الحمد لله، مش قلت لكم في حته كانت زحمه جدا الصبح ابتدت تخف دلوقتي، والزحمه جت الناحيه دي للاسف. الناحيه دي طبعا انا في مدينه الانتاج العالمي، فبتكلم عن الناحيه دي اللي هي ناحيه الحدائق الاهرام، الحته دي وحته المتحف بشكل عام، لان في زياره للمتحف. المهم انا رايحه حدائق الاهرام وكمان بوابات مقفوله، صعبان عليا نفسي قوي. بس سيبك كنتي قمر في مسلسل بينج كل يا زهر يا زينه حبيبتي.

0: ممكن اغنيه حكيمي جديده من فضلك اسمها يا حبيبنا باين؟ ممكن جدا. ممكن تكتب اسمك او اسمك عشان ابقى عارفه بس انا بخاطب مين؟ عينيا. الدنيا زحمه بقى واحنا قاعدين مع بعض، مش متعودين احنا نقعد مع بعض في الزحمه دي. انا عارفه ببقى انا اخر اليوم والدنيا رواق والدنيا في اللذيذه منه، بس واضح انه رجعنا ورجعتوني لايام زمان يا ولاد، ايام المورنينج.
1: حكيم وحوده بندق على انرجي. اه يا حبيبنا.

طب يا جماعة بصوا بقى، أنا في الحالات اللي زي دي وفي الأوقات اللي زي دي بحس هنا بحس بمسؤوليتي. لما تبقوا يعني الدنيا زحمة جدا وفوق بعضها والناس مش طايقة بعضها، بحس إن أنا لازم إيه خلاص أتدخل بقى ونسلي بعضينا. إحنا عندنا كذا طريقة للتسلية، ممكن نهيس ونفوق بقى ونهيس مع بعض من كتر بقى ساعات اللي أنتوا بقالكوا فيها مزنوقين ومحشورين في العربية، وممكن نهدي المود خالص. أنا جاي معاكم في ده وجاي معاكم في ده، بس ده يعتمد عليكم أنتوا بقى تقولوا لي وتطلبوا منكم، يعني تطلبوا أنتوا عايزين نروح في أي حتة. يعني زينا مثلا هيس هي اللي قالت طب ما نسمع يا حبيبنا وجابتنا كده في مود لذيذ فرفوش انا امشي فيه عادي جدا ونعلي كمان. لو حابين لا مش قادرين خلاص وصداع قولوا لي برضو على 92 100، ده مهم جدا. سندس بقى خطيره، سندس في المطبخ ما شاء الله يعني بالهنا والشفاء يا رب على قلبك، طبخه مكرونه بشاميل وجلاش وبانيه وشوربه رايقه يعني مأمنة نفسها واقفه في المطبخ. في ناس بقى نفسها تروح وكده، فعايز تسمع اغنيه سعد المجرد ورامي جمال عينيا. حاضر يا سندس، بس خليها برضو ايه يعني هشغلها لك والله، بس خلينا نشوف الاول هنهيص ولا هنروق. يعني انا ماشي معاكم في الهيصه لغايه دلوقتي اهو، زينة قالت يا حبيبنا فانا قلت طب

انت ازاي بتفهمينا كده؟ والله هي يعني هما هي حاجتين. هو طبعا انا بقالي كتير معاكم كده كده، بس في الحالات اللي زي دي انا ببقى فاهمه انه خلاص الانسان يا بيهيس وبيحس ان هو لا يلا بقى نفرفش بقى وندخل فرحه التكاسي وكده، يا اما بيبقى عايز يفصل ويسمع مزيكا في الهادي منه خالص، يعني بقى مش قادر خلاص من كتر الستريس. فهي حاله من الاثنين، وانا عندي طول انترتينكم بيها ونسمع اغاني حلوه على مزاجكم. فعايزين نهايس نهايس، يا سلام ده نهايس جدا كمان جدا على الاخر، يعني عايزين نروق، هنروق برضو اروق عليكم خالص. فاتبقوا انت بقى، ولا انت ما كتبتوش اسمكم اولا وقلتوا بس انا ازاي فهمكم كده وما فهمتونيش، عايزين نهيص ولا نروق؟ انا لغايه دلوقتي مهيصه. جايين معايا زينه كمل. زينه بتقولي لا نهيص بليز، يلا يا

قولوا لي نفسكم ممكن نسمع حاجه لعبد الباسط عيني. انا اول مره ابعت مسجز كده في العاده بسمع في صمت بس طلعت حاجه جميله خالص. ايوه لذب كتير شفتي بقى الانتراكشن واخد ودي معاكي واسليكي وانت في يوم صعب زي ده يا زنزونه وصعبان عليكي نفسك افرفشك اروقك. وهو ده بقى موضوع رايح جاي كده. كان عندنا شغل ومش عارفين نرجع اسكندريه. ممكن تشغلي اغنيه تطير بينا يا قلبي لمحمد فوزي؟ مش عندي دي خالص، دي قديمه قوي. وبعدها مثلا غزاله رايقه، ما انا لسه مشغله برضو قلب قلبي. طب بصوا انتوا عايزين تهيصوا، تعال تعال مش عاجبني حالي. واضح ان احنا في مرحله الهيص وهنهيص، فعلوا بقى يلا.

يعني مش عارفه اقول لكم ايه والله، انا بحاول بجد اهو يعني. ثانك طبعا المسجز يا جماعه، ده شغلي، هو ده اللي انا بعمله، ده اللي انتوا تشكروني عليه. ده انا بس كان بقى كتير ما اتحطناش في مواقف كده تخليني ادلعكم جامد، بس يعني انا حاسه بيكم جدا النهارده. طيب عايزين بس نتفق على اتفاق، انتوا بعتولي وتقولي ايه الاماكن الواقفه خالص، بس برضو لو في اي مكان بقى من الاماكن الواقفه خالص دي، انا هي واقفه لغايه لما تقولولي انها فتحت. فاحنا عارفين انه الطريق لحدائق الاهرام واقف تماما، الدائري واقف تماما برضو متجه لاكتوبر، عارفين انه صلاح سالم واقف برضو، لا صلاح سالم كان ماشي بس الاباجيه واقف. فلو اي حد بقى مشي من الاماكن دي اوريدي، سوري، لو اي حد مشي اوريدي من الاماكن دي برضو يا ريت يبعت لنا ويقول لنا ان الدنيا فتحت. عايز اقول لكم عندنا ضحيه في انرجي والله، ان وائل منصور شخصيا حبيبي انتوا عارفين هو بيخلص ستة، هو ما روحش لغايه دلوقتي، وهو بيقول لي بعد بيقول قولوا للناس ما ياخدوش طريق الواحات اتجاه الدائري، بقاله 50 دقيقه واقف عند بوابه 4.

0: طالعه في دماغي ان رواق شويه بس مش هعرف اعدي عليكم في اي حته لان الدنيا زحمه جدا وواضح ان الدنيا كلها واقفه. الدائري الاوسطي واقف تماما اتجاه اكتوبر عند الكارته رقم اخره 005. وتاتي المسجات والاحداثيات ان الدنيا بتقف اكتر ناحيتنا ناحيه اكتوبر من الاخر ناحيه المتحف عشان في زياره في المتحف. طيب اخبار الناحيه الثانيه ايه من البلد؟ كانت الصبح في حاله زحام شديد. هل الدنيا اتجاه يعني كوبري اكتوبر اخباره ايه؟ المعادي اخبارها ايه؟ يعني جاردن سيتي اخبار القصر العيني كان واقف تماما اخباره ايه؟ ارجوكوا قولوا لنا. ولو في اماكن من الاماكن اللي انتوا قلتوا عليها زحمه وواقفه مشيت ارجوكوا ارجوكوا يعني نوبوا في غيركوا ثواب وابعتوا مسج قولوا ان الدنيا فتحت او مشيت. بس حتى الان احنا مع بعض مش ناسيك يا زنزون عبد الباسط بعد الاعلانات على طول.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي مين جاهز؟
3: عاش فضلك وان لاست راوند.
2: وحشتوني من اول امبارح. يوم طويل ومرهق بس انجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو شريك في كل خطواتك وانجازاتك. ديجافو every step is a statement.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: انرجي مزيكا لعبتها.
2: ممكن أغنية لو كان كلام ماما تسمع مصر الجديدة زحمة. دي أغنية إيه ألبان؟ مين بيغنيها؟ بليز قولي. طيب إزيك يا زوزو؟ طريق الوحيد لزايد مش بيتحرك. سمعين حاجة على زوجك بقى زي النهاردة كانت خطوبتنا شريف عرفة ومنار. أبو زيد إيه ده؟ شيكو ومنار مساء الفل والهنا. يا سلام. طب وانتوا لوحدكم ولا العيال فين؟ استغلوا بقى الفرصة لو العيال مش معاكم تبقى لحظات رومانسية وتفتكروا فيها طبعا إيه أيام الخطوبة الجميلة اللذيذة وحاجات كده. يعني ده انا بس عايزه اقول لكم ان انتوا جايين في وقت الدنيا فيه انتوا عارفين انتوا اللي هناك انتوا الدنيا واقفه فالناس مهيسه فاحنا بنهيص هنا. وكانت زنزونه الحقيقه طالبه كمان عبد الباسط فمش عارفه بالاغنيه اللي جايه دي لو واكله معاكم عشان كده كده لا يعني هتفضلوا عاجبين بعض اكيد. اوكي مش واكله معاكم وحاسين ان انا كروتكم او اكلت حقكم عادي انتوا قاعدين في الزحمه واحنا يعني اهل وقرايب فبعتوا لي عادي قولوا لي لا مش واكل بس كده كده اكيد عجبني كلك يا ولا كلك عجبني ايه
3: عجبني
2: يا مولايين يا مولايين
3: مفيش معلم يا ولا يا عجبني كلك

0: بعتت بتقول اتحركنا دائري اتحرك ده زينة. طيب هاي سوزو انا جاي من معادي الاكتوبر عديت الرماية دلوقتي والطريق فاضي, هو هل يا ترى في مقلب بعد كده في الواحات ولا حاجة؟ طمنوني. اه اه يا امل في هو اه يعني ولسه قافله مع وائل منصور برضو, وائل لسه في الطريق اللي هو المتجه لطريق الفيوم مش العكس, مش المتجه لجوه الناحية التانية, بيقولي انها سالكة برضو فانا مش عارفة, بس برضو كانت الدنيا عند هدايا الاهرام واقفة يا امل فمش عارفة برضو الدنيا اخبارها ايه. anyways اكتوبر من معادي الاكتوبر بقت تمام. حمد طلعت بقى على محور 26 يوليو وبيقول ان الدنيا قافله خالص لحد عند هايبر.
1: يا مناس لان احنا على الارض بندوس
0: جو ناس. اغنيه حلوه جدا يا زوزو والعيال معانا عادي وبيسقفوا على الاغنيه. طب حلوه قوي يا حياتي. طب لا نسقف اكتر بقى ونف...

ادعي الاهرام بوابه اولى سالكه. زينب عتبه بتقول انا وصلت الواحات المنتجع اكتوبر ازحم شويه بس ماشيه, بس فعلا اتجاه تاني واقف تماما. امل برضو تدينا الابديت. ثانك يا جماعه الابديت بتاعتكم والله شكرا جدا. ايوه هذا هو المطلوب والمحتاجينه جدا جدا مع بعض عشان انتوا اللي في الحال.

طيب يعني احب برضو تشيك كده اون يو يا جماعه، لسه عايزين نهايس ولا لا؟ خلاص الدنيا ابتدت تبوخ، عايزين نهدي شويه كده كده. انا معاكم الانرجي، لو انتوا في العالي هنفضل في العالي. برضو بحاول اقول لكم ايه اخر الاخبار. طريق الواحات المتجه لاكتوبر زحمه جدا بس مش واقفه. اوكي طيب، الدنيا كانت واقفه ابتدت تبقى مش واقفه، فده معناه ان احنا داخلين على مرحله الطف. انا بس بحاول يعني

دي فكرتني فيلم الناظر طبعا. نو زوزو بليز ستي هايبر وير تايرد يا حبايبي. حاضر انا هستي هايبر وانتوا قولوا لي برده يعني شجعوني كده قولوا لي تسمعوا ايه هايبركو يعني. انه الامر بقى لا باس به. ايه ايه ده رقم اخره 640 ده مش مصري ده ايراني. حروف بالعربي بس مش قادره اقراها فمش فاهمه حاجه والله. 640 اكتب اسمك وقول لي تاني ولا تسي هايبر ويلا بينا بقى. يلا هي بايظه بايظه علوا الراديو ويلا نرقص. شريف ومنار عيال لسه بيرقصوا ولا ايه؟ قولوا لي كده زينه وستي ولا لسه؟

طيب يا جماعه، زينه الحمد لله وصلت وبتقول يا رب عقبال الناس كلها، يا رب بتدعي لكل الناس. وزينه كانت برضو نوضح واقفه عند اخر الدائري وداخله على طريق الواحات، وكانت الدنيا واقفه خالص عند حدائق الاهرام، بس هي كانت رايحه حدائق الاهرام ووصلت حدائق الاهرام. فده برضو ابديت وجب التنويه عنه، يعني الدنيا كانت واقفه خالص وكانوا موقفين الدنيا خالص، وان عربيات مشيت وهي اتحركت. صحيح احنا بقالنا ساعه بس وصلت. ارجوكوا قولوا لي اخبار الطرق اللي فتحت، لان ده مهم جدا، الناس بتسمع ومركزه معانا، فبليز فيدوا بعض. اما البير كان عايز يسمع كلام ماما.

لو كان الكلام اتسامع. جديد على انرجي، محمد سواح، صوت صغير. راك

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، مين اذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر الا عشان يبدا، لان الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمه فلوسك. ابدا دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب المسجز اللي بتيجي زوزو، انا في الطريق من الساعه 6 من مدينه نصر المعادي وما وصلتش. طيب الطريق مدينه نصر المعادي من انهي يعني، دائري ولا كوبري اكتوبر؟ بليز قول لي. مساء الخير يا زوزو، الطريق من اكتوبر الواحات للمعادي واقف وقفه غير طبيعيه، حاولت اخد الدائري الاوسطي واقف اكتر والناس بترجع عكسي من الزحمه. طيب الدنيا بايظه جدا، اعصابي تعبت معاكم يا جماعه والله. Anyways قولوا لي عايزين تسمعوا ايه، لان ده الطريقه اللي انا بحاول اسليكوا بيها، وطبعا بعلمكم اول باول بال اللي الناس بتقوله اللي موجودين دلوقتي حالا فين، والدنيا زحمه فين ومشيت فين. ف ربنا معاكم وانا معاكم. قولوا لي اخبار الطرق ايه عندكم، علشان في ناس تانية بتسمع بتحاول بقى تخرم تروح تيجي ما تنزلش تغير رايها كده يعني.

0: طريق الواحات اللي هو متجه للفيوم واقف تماما. من عامل رجعت الشغل عرفتش من عامل ساكنه الناحيه الثانيه. فقولوا لنا اخبار الطرق عندكم ايه, وبالذات المكان ده يعني اللي هو الحته اللي بره دي اللي هي قدام مول الشهير الناحيه الثانيه. في حد هناك دلوقتي يقول لنا اخبار الدنيا عنده ايه, تمشي ولا واقفه تماما تماما ومبطلينه كده.
1: جديد نانسي عجرم على انرجي اشهد يا دني.

0: 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب مقفول الواحات يا زوز، حتى اللي داخل اكتوبر واقف على اليوترنت. امير ابو انجلا وجاسيكا وبيبي سيف، يا امير مساء الفل عليك يوتي بيبي سيف. الف مبروك على بيبي سيف، واضح ان هو بيبي جديد. ازيك يا زهر، عامله ايه؟ دورك جامد في مسلسل بين كل ميرسي، يعني التوب في التمثيل والاذاعه يا متمكن، انت يا جامد. ميرسي يا محمود قوي وشكرا جدا والله، وربنا يخليك. مساء الخير يا زوز، الطريق من اكتوبر الواحات للمعادي واقف وقفه غير طبيعيه. ماشي طيب، دلوقتي الدنيا واقفة جدا، وخاصة طريق الواحات مقفول تماما يا جماعة، الاتجاه اللي هو لطريق الفايق. ابعتولنا مسجاتكو لانه خلاص احنا بنختم يعني، ودعولي اروح لان من عامر لفت ورجعت تاني ما روحتش. فربنا يستر كده، وقولولي عايزين نختم بايه، بعتوا بسرعة دلوقتي، اقترحوا يلا اقترحكو، نطلع فاصل ونرجع نشوف ايه الدنيا.
2: Energy 92.1 المزيكا، المزيكا لعبتها، لعبتها. كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات.
3: ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص.
2: كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
4: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
5: انا مهند حسني رامي في مسلسل روج اسود، استنوني في نجوم بكره على اذاعه انر يوم الاربعاء، برنامج عيشها بانر.
6: انا كريم عادل اسماعيل في مسلسل هي كيمياء، استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء، برنامج قضاء أخف من الأرض.
4: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
7: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-80-69، إيميل sales@novo-eg.com.

للاسف وصلنا لغايه نهايه حلقتنا النهارده، وللاسف برضو الطرق لسه واقفه، ومن بدايه الحلقه الاخيره في ناس لسه ما روحتش. مش عارفه اقول لكم ايه يعني، ربنا معاكم بجد، معانا بقى كلنا، انا هبقى معاكم وانضم لكم دلوقتي على طول للزحمه اللي انتوا عايشين فيها. يعني حاولت على قد ما اقدر اسليكم وابقى بعلمكم كمان بالاخبار اللي بتحصل. ربنا معانا بقى ان شاء الله خير، واجي لكم يوم الحد ان شاء الله حلقه جديده لو عشت وكان لينا عمر، يعني حلقه جديده بنسيبها دايره، وكده كده سيبوها دايره. الساعه اللي جايه كلها هتبقى اغاني لذيذه جدا ومسليه جدا ونوستالجيك، بما اننا برضو ايه ميرو قرر ان هو هنختم بهشام عباس، فنختم بهشام عباس، واللي جاي بقى كله من ده، فان شاء الله تتبسطوا يعني لو لسه في الزحمه. يا رب يا رب يا رب يا رب الزحمه تخلص والطرق تتفتح وتوصلوا بيوتكم وتبقوا في حاله احسن. خلصت الحلقه، ربنا معاكم ومعانا،

0: حبيبي
1: رواح على بيت أبوك.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبة

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: مهم جدا انك تكون وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافة نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
3: انا مهند حسني، رامي في مسلسل روج اسود. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاربعاء، برنامج عيشها بانرجي.
4: انا كريم عادل، اسماعيل في مسلسل هي كيمياء. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاربعاء، برنامج قضاء اخف من القضاء.
2: في انرجي مكمله وهتستضيف نجوم اثبتوا نفسهم واللي متوقعين انهم هيكونوا نجوم بكره.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: جديد على انرجي. عظيمة صاحبت الوحدة.
1: أنا صاحبت الوحدة، أشكلها ما بتملش، ولو أزعل في يوم منها غلوتي تزيد ما بتقلش. أنا صاحبت الوحدة.

0: تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تلمقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: انرجي مزيكا لعبتها.

0: هتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو every step is a statement.
1: فاصل ما بنفصلش هتقلبنا ما نحاولش لو هم سمك بسرية احنا هنا سمك القرش.
0: البرنامج اللي جاي

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد على انرجي سيف زهران ريد فلاج.

0: حبيبي
1: رواحة على بيت أبوك.
2: يا صباح الفل، يا صباح الجمال، معاكم محمد طارق أضا، فأضا أخف من أضا على انرجي 92.1، يعني أول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. والنهار

0: برنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: طبعا انتوا عارفين كانوا خاطفين كريم في جوه في اوضه التسجيل، عملوا لكم مفاجآت وتسجيلات وحاجات، ولكن ينضم الينا الفنان الصاعد بقوه. وهنا ما بقول فنان، مش ممثل فقط ولكن كاتب ومخرج ومثل وتفاصيل كتير انا اعرفها من كريم عادل. يا كيمو منورني. لا يا باشا انت راجل بتاع مسرح بقى، علمنا صوتك بقى قرب. انا هقوم اقرب لك المايك.
1: انا هو لا خليني.
0: لا لا اوبا. بسم الله. عامل ايه؟
1: الحمد لله بخير.
0: يومك زي الفل مبدئيا؟ ومسهرك ولا انت كائن؟
1: لا لا انا بصحى بالليل
0: زي يعني. ثانيه يا جماعه معلش بقى خليك معايا عشان شاهد، عايز اشهد. قولي قولي. عايز ننزل مايك شويه معلش يا جماعه، السوشيال ميديا علشان التصوير فعايزين ننزله. تمام مبسوطه كده؟ معلش اصل شاهد معانا نازله مع البوفيه لازم. عايزين نتكلم في تفاصيل كتير النهارده. وطبعا نجم كاس انرجي للدراما احسن ممثل صعد، مبروك.
1: الله يبارك.
0: لازم اقول لك مبروك على الهوا هنا الاول قبل ما يبقى فيه الحفلات والتفاصيل، ولكن عايز ارجع معاك خطوتين ثلاثه شويه لورا والعين شمس. ان البدايات الناس ما بتبقاش شايفاها، الناس دايما بتشوف اخر لاير بس، اخر طبقه. ده بيمثل، ده بيكتب، ده بيخرج، ده احنا شفناه في كذا حاجه، ده موجود، ولكن البدايات بتكون ممتعه جدا. دخلت للفن ازاي؟ مين اللي شدك؟
1: ماشي. انا بدات مش في جامعه عين شمس، كمان قبلها كان في مدرسه في قريه بلقص محافظه القليوبيه.
0: حلو.
1: في المدرسه مدرسه بلقص الثانويه بنين، هناك دخلت المسرح. المسرح عباره عن ارتفاع مش كبير، يعني شبرين من الارض. وفي عيد الام بس عملنا مسرحيتين غالبا. من بعدها حبيت اللعبه،
0: اتجننت.
1: بس مش عارف اروح فين، ومش عارف يعني الموضوع مش هناك، ما فيش حد يقول لنا نعمل ايه، احنا طلعنا هزرنا على المسرح. رحت مركز شباب، ما استفدتش قوي بس كنت مبسوط ان انا بلعب يعني. بعد كده رحت قصر ثقافة، اشتغلت مع كذا حد بس ما عرضناش ولا مرة.
0: المحافظات بتبقى عندها ميزة مش موجودة في القاهرة والعكس، ان هي بتبقى عندها مراكز الثقافة.
1: ايوة.
0: وقصور الثقافة.
1: ايوة.
0: كتير.
1: ايوة.
0: والثقافة الجماهيرية دي كتير جدا، ممكن في القاهرة مش متوفرة زي في المحافظات، ولكن القاهرة السوق أكبر.
1: هناك ميزة وهنا أكبر مداري على الأصول، بس هي موجودة
0: موجودة بس مش بالزخم بتاع المحافظات.
1: لا خالص طبعا. بعد كده لما كنت في قصر الثقافة بتاع بهتيم ده، مفيش مسرحية طلعت، فأنا قلت هعمل فكرة جديدة ما حصلتش قبل كده، وهجمع فريق ونعمل. بعد كده اكتشفت ان ده بيحصل عادي، مش فكرة جديدة ولا حاجة، وفي وسط البلد الناس كلها بتعمل كده. فعملت فعلا فرقة في وسط البلد، وعرضنا مسرحية اسمها على القهوة في مسرح اتهد دلوقتي اسمه رومانس.
0: عارف مسرح رومانس؟
1: بعد كده دخلت الجامعة، اكتشفت ان كل اللي فات ده كان هزار،
0: كان خبرات.
1: انا كويس ان انا احتكيت دلوقتي وعملت الغلط عشان طلعت مكان تاني، علمني شوية حاجات بقى بجد يعني.
0: طب المسرحية اللي عملتها في مسرح رومانس دي نجحت؟ ان عرضت ليلة واحدة
1: ليلة واحدة بالنسبة للناس اللي موجودة نجحت جدا.
0: كان بقى ليلة واحدة وفجاب كل اهلي وممثلين جايبين صحابهم.
1: أيوة.
0: والتذاكر التكات تكون من غير فلوس.
1: ايوه كانت ب 20 جنيه وقتها، كنا في 2016.
0: طب اخدت المسرح ازاي؟ ده حاجة مهمة لازم الناس تعرفها.
1: دخلت المسرح ازاي؟
0: اخدت اليوم ده ازاي في المسرح؟ يعني انا هعرض في المسرح ده، رحت اتكلمت مع حد ولا دي مش ازاي؟
1: احنا كان في واحد عشان كان اكبرنا سن. هو ده ان هو ده اللي هيخرج يعني، مش خبره ولا اي حاجه، كان اكبرنا سن
0: هو الاكبر.
1: ايوه فقلنا ده اللي هيخرج، فهو اللي كان بيتعامل مع الناس،
0: فهو اللي كان بيخلص الامور التعاقديه
1: الماديه. وقعدنا نلم من بعضنا وننزل اماكن عشان نبيع تيكتات، ونكلم ناس صحابنا يجوا اماكن علشان نقول لهم معاك 40 جنيه، اللي هو يعني كاننا في ازمه فيجي نديله تيكتين. فكده خلاص احنا بنبيع التذاكر بتاعت المسرحيه
0: فنخلص،
1: قدرنا نفتح.
0: ماشي.
1: كانت لعبه حلوه يعني لحد ما دخلت
0: حقوق.
1: كليه حقوق. دخلت علشان المسرح، انا كنت بعمل برضو، دخلت فرقه تانية غير فرقتنا، فشلت فيها تاني مره يعني. تاني مره اعمل عرض،
0: ما دلاش نقول فشلت، نقول خلاص جابت اخرها.
1: عملنا عرض واحد. وما عرفتش اكمل بعد كده،
0: كل حد راح لطريق
1: بالظبط، واختلفنا وبتاع، وحسينا ان الموضوع مش احسن حاجه. بس يعني لسه اصحاب لحد دلوقتي، بحبهم
0: طبعا.
1: جدا. بعد كده لما رحنا فرقه تانية، قابلت واحد اسمه احمد زكي، كان خريج من كليه حقوق في الكاست، فقال لي لازم تخش حقوق كده. فانا كنت بدور اشوف هعمل ايه في ثانويه عامه، فدخلت بقى كلية حقوق.
0: انت دخلت حقوق مش عشان بتحب حقوق؟
1: لا نهائي.
0: ولا عشان التنسيق؟
1: نهائي.
0: انا دورت ايه الكلية اللي جنب بيتي وفيها مسرح.
1: اه وقلت قالوا لي الاول اداب مسرح, فانا رحت ما كانش ليا اداب في عين شمس, قالوا لي اداب في جبين الكوم في المنوفيه. فروحت هناك ما لقيتش, لقيت ان المشوار بعيد مبدئيا, وما لقيتش ما لقيتش ان في قسم مسرح.
0: فحقوق عين شمس فيها عتاوله خرجوا من هناك
1: بالظبط, وما كنتش اعرف بقى ان في اصلا عتاوله وكده خرجوا من هناك. انا رحت دخلت الفريق, دخلت الاول اسر وكده, قعدوا يقولوا لي تعالى احنا معانا التمثيل وضرب الحق عليا. انا كنت ضمن الاسر.
0: انت ماشي كل الناس بتستغلك,
1: مش مشكله بس انا بوصل للي انا عايزه.
0: ماشي ماشي.
1: يعني ما عنديش مشكله لحد ما وصلت ان لقيت في باب صغير, بعد يعني باب صغير خالص كده اتفتح, طلعت سلم بعد كده عالم بقى كبير.
0: هلا
1: اه ده بقى المسرح.
0: كان مين بقى المخرج ساعتها؟
1: اشرف رشاد صاحبي.
0: انت ناس بقى وليله وممثلين وديكورات وعدد
1: طبعا نعمل اول حاجه ثوره الموتى, كانت مسرح اسمها ثوره الموتى. وساعتها انا ما كانش معايا موبايل, ففي بروفا, ما هم لغوا البروفا وانا مش على الجروب فما اعرفش.
0: فرحت
1: لقيت المكان اتقفل, فبعدها لقيت المكان مقفول برضو, البروفا ملغية. فقلت خلاص الناس دي ما مش مهتمة بالمسرح,
0: الناس دي فاشلة بقى. انا اضطر اعمل فريق جديد لوحدي.
1: فعلا رجعت وسط البلد تاني. والله لولا ان انا بالصدفة قابلت ابانوب, ده كان رئيس الفريق ساعتها.
0: قال لك يا ابني انت مهمل ليه بس؟
1: قابلني على ايوه اللي انت بتجيش ليه؟ قلت له ما انتوا قافلين. لا فيش حاجه اسمها كده, تعال احنا كنا اجازه بس, احنا كنا كاتبين على الجروب. قلت له مش في الجروب, فرجعني. فالحمد لله يعني دي اول مثلا مره كنت خلاص مش هبقى موجود.
0: دي المصلحه اللي جت من القهوه
1: طبعا. رجعت شغال شويه لحد ما اللي بيغيب ثلاث مرات بيمشي. معرفش التفاصيل دي مهمه ولا لا, بس
0: المهمه ان هو الناس دايما مش فاهمه ان اللي بيقوله ممثل المسرح ملتزم. ان هو اللي بيجي متاخر ما بيخشش
1: بالظبط,
0: وانت لو ما دخلتش ثلاث مرات او عدد معين حسب بقى اتفاق الفريق ده هتخرج
1: طبعا,
0: وفي مليون غيرك قاعدين
1: مستنينك
0: أصلاً. يعني بيعملوا حاجه اسمها كاست, والتاني بتاع الكاست والتالت, فانت دورك ده في ثلاثه بيحفظوه.
1: ايوه,
0: فهو مستنيك بس تغيب.
1: ايوه
0: فاهم. يمكن يجيله برد يوم العرض ولا ده بيحصل في كل الحاجات
1: بالظبط. هي الناس دي كده. انا بعد ما غبت ثلاث مرات بقيت انا بقى واحد من الناس دي, اللي هو انا عايز اللي جوه
0: انت غبت فنزلت.
1: انا غبت فمشيت, فمشوني في قعدت اتحايل عليهم اللي هو طب هبقى موجود ومش هعمل صوت وهقعد بره بس
0: اشتغل اداره, اشتغل اي حاجه,
1: اي حاجه بس ابقى موجود معاكم, لحد ما شاء القدر ودخلت برضه. فدي كانت اول تجربه. تاني تجربه في نفس المسرح في كليه حقوق, كان مسرحيه اسمها التجربه الدنماركيه. دي كانت وش الخير علينا كلنا وعليا تحديدا.
0: اخرج مين؟
1: صلاح ايهاب.
0: صلاح
1: مخرج شاطر جدا واستاذ كبير, اتعلمت منه في صاحبي, اشتغلنا مع بعض في التمثيل.
0: يعني مخرج جامد قوي, ومش بس مجرد مخرج, هو دراماتورج. يعني دراماتورج يعني هو الراجل بيكتب وبيعمل اعاده صياغه وبياخد افكار ويعمل لها صياغه. فده من العروض اللي كانت عامله قلبان في مسارح الشباب والجامعات. شفت التجربه دي؟ شفت
1: طبعا.
0: فناس كتير كانت بتتكلم عليها
1: طبعا. واستضافتنا الأستاذة منى الشاذلي برضو.
0: أيوه.
1: في 2017. وصلاح مؤلف, كان مؤلف شاطر قوي, قريب قوي بإذن الله تشوف شغل حلو قوي ليه.
0: يا ريت
1: بإذن الله. بإذن الله.
0: وبعد بقى دي بدأت تقول لا أنا عايز أكون في الشاشة الكبيرة, عايز أخش السينما.
1: أنا ما قلتش أي حاجة, يعني أنا طول الوقت ما بقولش أي حاجة. أنا حتى وأنا في مسرح الجامعة
0: أنا سايب نفسي.
1: أنا كل همي إن أنا بس أعمل أكون موجود في المسرحية اللي جاية وأعمل حاجة أحلى من اللي أنا عملتها فاتت بس.
0: حلو.
1: لحد ما اتخرجت من ال, كان نفسي اخد جايزه بس قبل ما اتخرج فاخدت جايزه الحمد لله ربنا كرم. كان نفسي اخش مهرجان تاني, دخلت مهرجان تاني وخدت جايزه تانيه, فتمام قوي كده. بدات اخد ورش, خدت ورشه كانت معايا داوود الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: خلصت معاه الورشه ومش عارف لسه اعمل ايه, لحد ما كان في برضو استاذ ليا اسمه محمد فؤاد عبدين. الله يرحمه برضو توفى.
0: الله يرحمه.
1: ف يعني رشحني ان انا اسافر في مسرحيه اسمها عائله تس في موسم الرياض, ودي برضو كانت من ضمن الحاجات اللي كانت وشها حلو عليا قوي قوي. مبدئيا اتعرفت على انسان جميل قوي هناك اسمه اوتاكا, محمد اوتاكا.
0: اوتاكا طبعا
1: استاذ اوتاكا, استاذ انا بحبه جدا,
0: مخرج ممثل يا جماعه. اوتاكا يا جماعه
1: جدا.
0: اوتاكا الناس عارفاه طبعا.
1: طبعا
0: انت بتبصوا لي شاهد اوتاكا بتاع اللعبه غريب البواب. مخرج طبعا, مخرج مسرح جامد قوي.
1: ايوه
0: هو ده, هو اللي بيخرج حاجات كتير.
1: مؤلف وممثل وانسان جميل قوي قوي قوي قوي قوي, يعني بحبه قوي, بعتبره اخ كبير بصراحه.
0: انسان جميل قوي,
1: احترمه وبحبه قوي قوي.
0: كان مين ابطال العرض بقى؟
1: كان مصطفى خاطر, وكان بيومي فؤاد, انا اساتذة طبعا يعني طبعًا. بس عشان انا الحاجات
0: فأنت
1: دي
0: فانت كنت رايح هناك ممثل ولا رايح اخراج؟
1: كنت رايح ممثل اول ممثل. حاجة وكان سلام برضو وكان شماسي كان في عدد ليلة. كبير كان جميل اول مسرحية دي وانا كنت رايح ممثل وبفتح المسرحية والحمد لله ان حصل ضحك والناس بسطت يعني وتكا شافني بشكل كويس وبقيت معاه غالبا في كل الحاجات ومش مهم هو بالنسبة له ان انا اكون موجود اهم حاجة ما كانش يعرفني قبلها
0: مش مهم مساحتك المهم اللي هو انا عايز الراجل ده معايا وشه حلو
1: مش مهم ممثل مش مهم مؤلف مش مهم مساعد مخرج مش مهم اي حاجه بس هو عايز هو لقاني بعمل كذا حاجه فقال ده يعني كتر خيره تبناني
0: انا عايز اقف هنا عشان لازم اعرف بدات الحاجات التانية تظهر ازاي انت كل ده في سلك ممثل بدات تخرج صح ازاي بدات تالف ازاي بدات تخش في بقيه الموضوعات ازاي هنعرف ده اكتر ولكن بعد ما نسمع مصطفى قمر ونرجع نكمل كلامنا يلا بينا

0: لسه مكملين مع بعض. ويا كيمو جينا لحد اوتاكا والشغل مع اوتاكا في موسم الرياض. انت بقى امتى حسيت واكتشفت ان هو قال له ده انا بعرف اكتب فهالف؟ دي جاب من مسرح الجامعه ان هو محتاج ازود حاجات فنكتب مع بعض، ولا جاب منك لوحدك؟
1: لا هي جاب من مسرح الجامعه، بس ما كانش كتابه. هو كان علشان اكون موجود في المسرحيه دي لازم اكون، هو ماليش دور فلازم اقعد اكتب لي دور،
0: اكتب لنفسي دور.
1: اه طبعا. فكانت اول حاجه عملت فيها كده كانت مسرحيه اسمها 8 غرب، عملت فيها مشهد اسمه مشهد عم جاكيتا. انا بحب المشهد ده، من اقرب المشاهد لقلبي، موجود على اليوتيوب بحبه يعني. وما كانش هيتحط في المسرحيه لان المسرحيه كوميدي، وانا عامل مشهد
0: ده اللي كنت نايم في تحت السرير
1: عند السرير، كنت نايم على السرير وانا قمت بعد.
0: صح. انا شفته انا.
1: ايوه
0: شفته. ايوه
1: بجد
0: شفته والله
1: كويس.
0: انا شفته انا.
1: المشهد ده ما كانش هيتحط في المسرحيه لان المسرحيه كوميدي، مسرحيه مستشفى مجانين وهو كوميدي وكده، والمخرج كان مش حابب يكون في حاجه
0: تقفل،
1: حاجه تعيط الناس او حاجه تبقى كده يعني. بس ظهر بقى، ظهر لي وليد عبد الغني في فاهم كانه ملاك اللي هو المشهد ده يتحط، فهو بسطني قوي فحط. فانا هنا بدات اكتب، بس ما بقولش ان انا بكتب يعني، انا بس كريت مشهد. زاد ان ورشه التجربه الدنماركيه دي علمتنا ان كريت ادوارنا برضه، احنا كلنا عاملين ادوارنا، فكلنا بنكتب وكلنا بنمثل وكلنا بنشوف هنتحرك ازاي وهنعمل ايه وكده.
0: اللي هو انا بظبط دوري
1: بالظبط،
0: بحسن حاجات في دوري،
1: الموضوع مقتصر على دوري بس.
0: تمام. طب والاخراج؟
1: الاخراج انا ما اخرجتش في الجامعه، انا في المدرسه
0: يعني في البدايات خالص
1: عملت كده. وبعد كده ما عملتش كده تاني خالص لحد دلوقتي. اول تجربه اخراج هتطلع باذن الله يعني، بحضر لها.
0: نسائي ما تخدناش في دوكا بس. مسرحيه دلوقتي بتشتغل على اخراجها.
1: ايوه.
0: ايه بقى اسمها؟ ايه
1: اسمها؟ دبل فيس. انا واخدها من مسرحيه اسمها الابواق والتوت البري، في مسرحيه ايطالي. بس انا مألفها عنها يعني، انا واخد
0: ماخوذه منها.
1: بالظبط. عنها وبخرجها وبمثل فيها، بعملها في مهرجان النقابه.
0: حلو جدا. بس ده هنيجي نتفرج بقى.
1: يا ريت
0: مهرجان النقابه هنيجي اكيد. معاك مين ممثلين؟
1: ادخل وبعد كده.
0: لا تدخل ان شاء الله، هتدخل ان شاء الله. ما ليه قال ادعي ادخل ان شاء الله ربنا يكرمه، ان هو بيعمل مثلا بيعمل نص المسرحيه وبيروح يعمل مشاهده، يروح المهرجان يعمل له مثلا 10 دقائق 5 دقائق مشاهده، هتورينا ايه، هوريكم الحته دي فيشوفوها، هتخش يبدا بقى يكمل المسرحيه عشان بيكون في ناس كتير جدا مقدمين. لا ربنا
1: يوفقك. 160 عرض مقدم.
0: لا ربنا يوفقك ان شاء الله
1: باذن الله.
0: طب هنا بقى ده كله ده وانت في حته جواك انا راجل ممثل.
1: ايوه.
0: وعايز اتشاف على الشاشه اللي هناك دي، عايز في رمضان اقول لبابا وماما والناس بصوا انا جاي في مسلسل كذا الحلقه دي. وده اهم مساحه لاي ممثل، رمضان حتى لو هعدي قدام الكاميرا. اكيد في اوديشنز كتير ولف كتير وتعب كتير، كنت بتسعى ازاي عشان تخش في المسلسلات او الافلام؟ اشتغلت في الاثنين.
1: ماشي. انا كنت بنزل اعمل اوديشنز كتير جدا جدا وما بيجيش منها حاجه، وفي ناس حواليا كتير بتقول لي مش هيجي منها حاجه، لازم تكون عارف حد او حد عارف حد او الحاجات دي يعني. بس كنت بنزل لان انا ما فيش حاجه تانية اقدر اعملها،
0: برضه ضميري يعني بعمل اللي عليا.
1: لحد ما في مره فيهم جت مكالمه، تعالى اعمل اوديشن تاني. فهي هي
0: يعني انت رحت تعمل اوديشن فحد كلمك قال لك تعالى لنا تاني؟
1: ما اعرفش.
0: على نفس الحاجه
1: بالظبط؟ لا مش على نفس الحاجه، انا بعمل كتير جدا وبغيب كام شهر، برجع اعمل تاني كام اوديشن وبغيب كام شهر، لحد ما في مره من المرات ما نزلتش اعمل، لقيت مكالمه.
0: انت ما رحتش اصلا؟
1: ما رحتش. لقيت مكالمه تعالى اعمل اوديشن.
0: حلو.
1: المسلسل اللي اختار 3.
0: حلو. ده كان اول حاجه.
1: رحت عملت اوديشن، جيت اخش اعمل اوديشن، كنت لسه طالب في المعهد، كنت لسه متخرج وما عملتش اي حاجه. فعرفت ان ده اوديشن خاص بطلبه المعهد، فما رضيش يدخلوني عشان هو خاص بطلبه المعهد، قال لي ممكن اجي في يوم تاني.
0: يعني في يوم يا جماعه في نسبه معينه في المسلسلات للنقابيين.
1: ايوه
0: ماشي.
1: فانا ما كنتش عارف اعمل ايه، فكلمت البنت اللي كانت مكلماني وقلت لها مش عايزين يدخلوني، فانا اسف ومتشكر والحاجات الجميله دي كلها، وابقى اجي يوم تاني وبتاع. قالت لي لا استنى وبتاع، انت جيت حرام ترجع ده كله.
0: ناس محترمه.
1: هندخلك.
0: ماشي.
1: فدخلوني الاوديشن، فدخلت عملت اوديشن. فالكاستنج دايركتور كان ابراهيم فرج.
0: جميل ابراهيم.
1: سلم عليك بالمناسبه
0: حبيب قلبي ابراهيم.
1: وقال لي انت شاطر وبتاع، فخلاص ومشيت. وفجاه لقيت نفسي اتسكنت في اول دور، كنت عامل اخواني مع استاذ ايمن العاصي. بس دي كانت اول حاجه.
0: فكره تحيه لابراهيم فرج ان كل موسم بيقدم لنا ممثلين جامدين جدا, هم من اشطر الكاستنج دايركتور في الوسط, والناس مش عارفه الشغلانه دي قوي, بس كاستنج دايركتور ان هو بيقول ده ينفع في ده وده ينفع في ده. فشابولي يعني, هو على فكره مخرج كمان شاطر قوي
1: جدا,
0: ممثل كويس
1: يعني, وانسان محترم جدا,
0: هو طبعا صديق يعني. أيوه. صديق عزيز علي يعني, ومفروض نعمل حلقه مع بعض من زمان بس هو متكبر علينا بقى يا سيد. لا لا مش عارفه تظبط مع أيوه. بعض ابدا.
1: لا والله بيسلم عليك كتير.
0: طب كده عملت المسلسل,
1: ايوه
0: بدات بقى الدنيا تلمع معاك, انا عايز اعمل اكتر.
1: هي مش كانت بتلمع على قد ما ان انا كنت خلصت المسلسل ورحت اقدم في المعهد كذا مره ما بتقبلش. انا قدمت 6 مرات اتقبلت في 6.
0: قدمت 6 مرات.
1: فكل مره ما كانش بيحصل نصيب, ما اعرفش ما ببقاش موفق ولا ايه اللي بيحصل, بس ما بتقبلش يعني. فكل مره ما كنتش بتقبل كان بيحصل حاجه قدامها حلوه, بروح اصور في حاجه, بسافر سفريه, بعمل حاجه, فكنت مبسوط يعني, كنت بحس ان ربنا معايا. وسبحان الله انا الناس اللي قابلتهم في حياتي غالبا لما بنتعامل مع بعض مش بمشي يعني, مش الشغلانه وبمشي
0: خلاص, بحسوا ده كميتنا معاك تمام,
1: غالبا بنكمل شويه في الاغلب يعني. فمن الاختيار 3 لكام حاجه صورتها بعد كده كان ابراهيم هو اللي كان
0: بيرشحك.
1: سواء الحشاشين او جروب المامز او حرب او على باب العماره, اللي انا بعتبره او على باب العماره ده اول حاجه عملتها اللي هو طلعت فيها الحاجات اللي انا بحبها شويه, اللي هو انا
0: باب العماره بطوله حاتم صلاح.
1: ايوه
0: هنرجع بقى, نطلع فاصل ونرجع, ان في كلام كتير على حاتم وكريم وباب العماره وليه ده اول حاجه, هنفهم التفاصيل دي ولكن بعد توليت من غير كلام اختيار استاذ شهد قاعده جنبنا, هي اللي مختاره الاغنيه يعني. اجبار نسمع الاغنيه.

سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

قلبها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: فاكر كنا بنتكلم في ايه؟
1: لا
0: ده انا قلت هتفتكر.
1: بس استنى لو ممكن افتكر.
0: انا قلت هتفتكر. انا بسأل اللعبة دي مع كل الضيوف محدش بيفتكر
1: بجد؟
0: خلص.
1: طب استنى افتكر. مش فاكر.
0: حاتم صلاح و...
1: حاتم صلاح
0: على باب, باب العمارة. حاتم من قبل ما يكون نجم الناس تعرفه والناس تعرفه في الكبير وفي أمين وشركاه, هو كان نجم للممثلين الشباب.
1: أيوه.
0: ان هو كان في سوق الهواء او مسرح الهواء كان نجم, ودي مرحلة مهمة جدا. فتعرفت عليه ازاي و1980 وانت طالع, 1980 طالع الناس كلها حضرتها 500 مرة.
1: أيوه.
0: فهو ده كان الهيرو بتاع الجيل بتاعنا. فبدأت تتعرف عليه ازاي وما جيت تشتغل معاه, بدأت معاه ازاي؟
1: انا للأسف ما حضرتش 1980 وانت طالع, وكنت لسه ما دخلتش الجامعة, لسه صغير. ولما دخلت الجامعه كان حاتم خلاص اتخرج والتلامذة بتاعته غالبا اتخرجوا يعني.
0: اوف
1: انا جيت
0: حاتم عجوز معلش.
1: لا انا اللي صغير.
0: انا هبعت له الكلام
1: هو براحته.
0: عايزين بس عايز يشاهد اللي بعتها لحد.
1: فانا لما دخلت الجامعه انا اسمع عن حاتم صلاح ان هو جامد جدا, ووليد عبد الغني, وفي اساتذه كتير, وعندنا وباسم جندي. باسم جندي كمان من الممثلين الشاطرين قوي, واللي بعد كده كمان. مش قبل يعني. حاتم غالبا كان جيل, غالبا كان جيل مصطفى خاطر والجيل ده اعتقد يعني.
0: ايوه.
1: بس انا لما اشتغلنا في امين وشركاء قابلت حاتم صلاح, بقى دي اول تعامل ما بيننا على ارض الواقع يعني. فلقيته انسان كويس جدا وعسل
0: كانش مغرور يعني.
1: لا يعني ما قصدش كده. مش قصه غرور كمان على قد ما قصدي ان هو مش في ناس كده اللي وغالبا معظم الشاطرين كده اللي هو مش بيحسوني ان هو في حاجه.
0: هو حاسس ان هو انا كويس
1: وبيكاريته بيشتغل وشغله
0: بيشتغل قوي
1: قوي بقى. ما فعرفته هنا بس حبيته جدا, وكان بيضحكني قوي بره في الحياه اكتر, وبيضحكني كمان في المسرح
0: طبعا.
1: فكنا بنتمنى كل خير للمشروع كله. انا ما كنتش على المسرح وقتها,
0: كنت من الكرو, كنت اخراج والناس بتخرج وتكتب.
1: وهنا على فكره انا صراحة يعني بدأنا نحتاج شباب ان احنا ممكن نظبط حاجة في الورق حتى. أيوة. مش عارف ايه. فحبيت اللعبة بتاعت ان احنا ممكن نكتب ايه ده هنا في المشروع
0: ده. يا جماعة كان في حاتم صلاح ورحمة ووليد وطعيمة وفي ناس كتير وقضى. كتير يا عم ده انا كنت باجي ابوظ المشروع.
1: لا لا.
0: لا كل الناس اللي كانت في البروجكت ده نجحت. كل اسم نتكلم نجحت بشكل او باخر.
1: ده
0: ان هما كانوا كلهم شطار, بس في ناس نجحت في الحتة دي وناس راحت في حتة تانية. فمشروع كان مميز. طب من هنا رحت الاوديشنز ورحت على باب العمار. فحاتم اللي انت وهو كنا بنبدا في حاجات, هو بطل المسلسل.
1: فانا انبسطت
0: وانت رايح معاه.
1: ما قلتلوش طبعا,
0: ما قلتلوش انك
1: انا اخدت الدور وان انا دوري معاه كمان. وهو
0: ما قلتلوش اصلا ان انت رايح تعمل اوديشن على مسلسل.
1: لا ما قلتلوش طبعا. لا هقول له, ما هو لو قلت له وهو اتدخل فانا هحس ان انا جاي كده فهبقى مش مبسوط يعني.
0: ماشي. رحت اوديشن وبطل المسلسل صديقك ومستني اتقبل عشان افاجئه يوم اللوكيشن.
1: اجي كده وابقى مظبط حاجات. فانا ظبطت شويه حاجات اقولها ومكريتين كام افيه وبتاع, ورحت علشان فكلمته في التليفون. فايه ده ما قلتيش ليه من بدري, كنا نلحق نشتغل. كنا فبسطت وبسطني ان هو مبسوط. فقلت له حكيت له بقى انا عايز اعمل كذا كذا. فقال لي قول كل اللي نفسك فيه. فبسطني بس خفت. انا اقول كل اللي نفسك فيه دي تخوف, لان انا مش ممكن اقول حاجات سخيفه. فقلت له طب تعالى نشيل يعني شيل اللي انت احسن
0: صنفر.
1: فشال كام حاجه وظبطنا كام حاجه وقلنا يلا. وكنت قبلها معلش عشان الحاجات دي
0: نقول طبعا معي.
1: كنا قبلها قاعد سهران بالليل عشان اقعد اظبط السيكونسات دي, وكان معايا صلاح ايهاب.
0: صلاح جميل. جميل.
1: فبقيس عليه حاجات ومقعدوا لحد الفجر قاعدين بنشتغل سوا, لحد ما رحت بقى اقترحت الحاجات وقال لي تمام. جيت اقولها المخرج كان مش واثق قوي في ان انا هقول الحاجات يعني. فقال لا مش ممكن. فلقيت حاتم وقف وقال لا كريم شاطر وبتاع. فبسطت قوي. فدي كانت اول حاجه اللي هو ايه,
0: اول حاجه ربنا يكرمك بيها.
1: وان انا ابقى مكريت شغل يعني ويطلع.
0: فبعد ما خلصت المخرج قال لك تمام؟
1: اتبسط جدا طبعا وسابني. والمشهد الثاني كريت بقى ولقيت مساعد المخرج كمان كان حاتم متولي بيخرج اعتقد دلوقتي. جه قال لي ممكن كمان تقول كذا. فبقى في نوع من
0: الثقه
1: يعني. ايوه بالظبط.
0: طب هنا بقى لازم نروح على المسلسل اللي كسر الدنيا السنه اللي فاتت. هي كيمياء.
1: ايوه.
0: ده مسلسل ما فيش حاجه فيه ما بتضحكش.
1: ايوه الحمد لله.
0: من اول التتر البدايه لحد تتر النهايه بيضحك جدا
1: الحمد لله.
0: دخلت المسلسل ازاي؟
1: ماشي. انا قبل هي كيمياء هرجع خطوتين لورا.
0: ارجع براحتك.
1: ماشي. احنا كنا من على باب العمارة، انا كنت بعمل مسرحية تانية في السعودية، فقابلت مصطفى غريب هناك، فكان كان شاف على باب العمارة وكان مبسوط، وكان عارف ان انا بكتب، لان انا كتبت مسرحية في المعهد اسمها يا رب بنت. فقال تيجي نتعاون مع بعض ونشتغل، وبقينا اصحاب من الوقت ده، وان احنا بنشتغل على حاجات سوا.
0: مصطفى جميل
1: جدا جدا, جداً. ممثل شاطر قوي يعني، يمكن كمان فعلا الحاجات زي ما كنت بتقولي قبل ما نسجل، ان على المسرح هو ممثل خطير.
0: مصطفى على المسرح يعني قنبلة كوميديا، انا شفته على المسرح. لا لا ربنا يحفظه. ربنا يحفظه يعني، التلفزيون والكاميرات ما حجمها شويه. على المسرح بيعمل اللي يجي في باله.
1: ده حقيقي.
0: فالدنيا بتكون مميته مميته.
1: ده حقيقي. فبدانا بقى مع بعض من هنا، اللي هو بنشتغل على الحاجات سوا يعني، هو لو في حاجه بنقعد نشتغل فيها سوا، فبقينا اصحاب من هنا. فجي رشحني في قبل كمان هي كيمياء، كان في برستيج، عملت أيوة. معاه مشهد واحد بتاع البدله ده لو تفتكروا،
0: وهو فايرل
1: اه
0: على سعر البدله.
1: ايوه
0: ايوه
1: بتاعت ستي دي. بعدين رشحني في هي كيمياء، فروحت وبرضه كنت خايف جدا. انا اي شغلان اي تعامل مع ناس جديده بكون خايف شويه، لان لسه هعمل شغل فما اعرفش الشغل ده هيعجبهم ولا لا، لان عادي ممكن يكون الحاجه دي بتضحكني بس مش هتضحك حد تاني، او الكاركتر ده هعمله بس كده يعني. فالحمد لله لقيت الشغل تمام، ومخرج مبسوط، ومصطفى تمام مبسوط وبيشكرني بيقول لي تمام، فانا حاسس ان انا مبسوط قوي.
0: انا
1: مش متوقع رد الفعل.
0: صاحبي رشحني فانا عملت حاجه كويسه. فانا مبسوط ان انا شرفته يعني زي ما بنقول كده.
1: ايوه ده حقيقي. وسبحان الله المشهد الوحيد الكويس يعني، اللي هو يعني قصدي فايرال او اللي هو بتاع الريسيت ده، ده الوحيد اللي ما كانش فيه كلام. يعني كل المشاهد كان فيها، ده الوحيد اللي ما كانش فيه كلام خالص على الورق، فانا ظبطت فيه حاجه تتقال.
0: طلعت كويسه
1: الحمد لله.
0: طب هنا العمل ده يودينا، انت قلت كلمه في البدايه حلوه قوي، انا ما بشتغل مع حد بنكمل مع بعض شوية.
1: أيوة.
0: فانت لسه مكمل مع مصطفى في بعض الحاجات، هنعرف هي ايه ولكن بعد الاغنية دي. خليكم معنا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: لسه مكملين مع بعض والاختبار التاني. فاكر كنا بنتكلم
1: انت بتقول خلاص هنطلع فاصل وبتتوهني
0: هنرغي مع بعض،
1: وعملت حسابي ان انا عملت حسابي ان انا افتكر بس ما افتكرتش. هي كيمياء اخر حاجه. هي كيمياء؟
0: لا بتغش غلط. شاهد بتغشش غلط.
1: لما خلصنا هي كيمياء.
0: لا قلت لك انت قلت ان علاقتك مع الناس بتكمل شوية. فانت مع مصطفى غريب داخل حاجه.
1: ايوه.
0: ايه بقى الحاجه اللي بتعملوها دلوقتي؟

0: زي ماني السيد واحمد علي
1: الجمال ده،
0: ومين تاني انا مش عايز انسى حد خالص.
1: ده العرض كله ناس تقيله قوي،
0: اه كلهم شاطرين جدا. واستاذ علي صبحي
1: حلو قوي قوي.
0: يا رب ما اكونش
1: علي صبحي. ايوه
0: عبد الرازق
1: كمان،
0: اه محمود عبد الرازق،
1: اه جميل عبد الرازق
0: شاطر قوي. واليوبي عبد الرحمن الاليوبي.
1: انتوا جمعتوا كل الناس اللي بتضحك.
0: ايوه الحمد لله، يعني يا رب نبقى كده بجد. مش عايز انسى حد.
1: اخراج مين بقى؟
0: اخراج اياد امين.
1: اياد امين برضو ممثل شاطر جدا.
0: ايوه.
1: ومخرج شاطر.
0: ايوه.
1: كمسرح برضو.
0: ايوه. معانا برضو في امين وشركاء.
1: كان معاه كان
0: الدراما دي،
1: وكان لابس ان هو في امين وشركاء، كانوا عرفوا ان في حد قريب احمد امين في حد قريب احمد امين في المشروع.
0: الفكره ان هو اسمه احمد امين غالبا،
1: هو احمد امين واياد اسمه احمد.
0: ايوه اسمه احمد،
1: بس هو بيقول هو اسم الشهره اياد، فاياد امين واحمد فمعروفه مين قريب اهو هو ده.
0: أيوة
1: هو اللص ده. وانا ماشي جنب الحيط ماليش دعوه خالص، انا ما اعرفش حد، ما كنتش بقرب ناحيه اوضه استاذ احمد، وبقعد مع حاتم، وحاتم بيتخانق لي يا جماعه دول دور بقى كويس وبتاع وحاجات كده. وفي اخر يوم خالص، انا عمري ما انسى اليوم ده، اخر يوم في المشروع، كان استاذ احمد عازم بقى للناس كلها في المكتب عنده، وقال انا عايز اقول لكم ان في حد يعني كان قريبي هنا مش عارف في الاداره مش عارف ايه، بنت اختي فلانه، وفي الفريق معانا كان قضى ابن اختي. طبعا حصل ان ان ان ان يا خاين يا عميل يا عدو نفسك. بس والله يعني هو الموضوع ملوش اي علاقه باي حاجه. انا كنت في الاوديشن، هم شافوني في الاوديشن، فعشان كده حسوا ان الموضوع فالموضوع كان ممتع. طب انا عايز اروح للي جاي، واكيد اللي جاي عندك احلام كتير، والشغل ممتع والشغل صعب، احنا داخلين على سيزن على رمضان
0: باذن الله.
1: بتسعى لايه؟
0: والله اكتر حاجه بسعى لها حاليا ان انا اعمل المسرحيه بتاعه اللي انا عايز اعملها في النقابه دي. اكتر حاجه ممتعه حاليا بالنسبه لي. الشغل في رمضان او غيره حتى في الاوف سيزون، انا ما يعني ما اعرفش، يعني ما كنتش اعرف اللي فات. يعني ما كنتش عارف انا في اللي فات اشتغلت ازاي، او يعني سعيت وعملت الحاجات، بس قصدي ما كنتش عارف الطريقه اللي هتخليني بالظبط اشتغل او اروح حاجه. فانا ستيل مش عارف، بس بحاول طول الوقت اكون بعمل حاجه. فحاليا الحاجه اللي انا بعملها ان انا بعمل مسرحيتي، ان انا
1: ملتزم في المعهد، بعمل مسرحيه، بعمل شغلي،
0: المسرحيه بتاعت ليل عسل دي اللي انا شغال فيها وبس.
1: لا ان شاء الله ربنا هيكرمك. هنطلع لفاصل كمان، وعايز اسالك بقى كوميدي ولا دراما، وبعض التفاصيل. كان انت قلت اشتغلت دراما في الجامعة، وهنا لا انا بشتغل كوميدي اكتر، وحاسك عندك حتة درامي كده فاهم، هيعيط مننا على الهواء في حتة كده. فهنسأل السؤال بعد الاغنية، خليكم معنا.

0: محتاجة تعالج بقى كريم، محتاجين نتعالج. شاهد يا جماعة بوظت لنا الفن والأفلام في الفاصل، فأنا بعتذر لك على فاكر بقى السؤال؟
1: اه فاكر، كان سهل دي، فاكر
0: ده كان سهل.
1: تراجيديا،
0: ايوه. انت حاسك بتروح للتراجيديا، بتروح للكوميديا، بس ايه اكتر تقول لا انا عايز اكون هنا؟
1: لا انا عايز اكون هنا.
0: تستمتع فين اكتر؟
1: كوميديا طبعا،
0: كوميديا اكتر.
1: اه هي متعبه
0: جدا،
1: اه وفي ان احنا بنطلعها بتبقى متعبه قوي قوي، يعني هي مش بتطلع واحنا قاعدين بنهزر، هي بتطلع واحنا قاعدين بنعيط للاسف. يعني احنا بنبقى قاعدين ماسكين الورقه والقلم وبنشوف هنعمل ايه، وهو مظبوط كده ولا لا، او سنسه كده ينفع ولا لا، طب هو اصلا ده عادي ينفع نقوله ولا ده ما ينفعش نقوله كده،
0: والافيه ده ماشي مع الحدث ولا مش ماشي مع السكريبت، ولا خرجنا في زمن تاني،
1: ده ينفع يقول الافيه ده ولا الافيه ده المفروض حد تاني غيري هو اللي يقوله كده.
0: ده بيكون اصعب من كوميديا الموقف.
1: اه
0: الموقف هو يعني الموقف بي...
1: ما حتى الموقف، يعني احنا يعني كان في مثلا مسرحيات زمان في اللي هي بتاعه السبعينات دي، بيبقى هي المسرحيه كلها فيها ثلاث مواقف،
0: الموقف موت
1: وثلاث ساعات بس، الموقف بيتفرد على ساعة، بيبقى موقف يعني بيبقى بيتقال فيه كل الحاجات اللي في الدنيا اللي ممكن تتقال،
0: زي مدرسة المشاغبين
1: مثلا،
0: موقف ان هو معاه شنطة وشغال تاجر شنطة فافرش هنا شوية، بعد كده مدير بيتكلم في التليفون على ففي يفرش شوية، فكان دخلت المدرسة، هو كلها مواقف
1: بتضحك. زوجين وفرد دي مواقفها مش كتير، وغراميات عفيف يا منير النادي مش المواقف فيها مش كبير مش كتير، بس هي بتضحك طول المسرحية بتضحك.
0: انت متعلق بالمسرح القديم؟
1: اه انا بحب كل ما هو قديم بصراحة، مصري قديم، الحاجات بحسها زمان كانت احلى بكتير لوقتها طبعا، دلوقتي في حاجات حلوه بس زمان كنت بحس فيه اهتمام اكتر
0: كمسرح اكتر،
1: كمسرح كافلام،
0: كافلام كمان.
1: اه
0: انت اشتغلت في افلام كمان؟
1: اه
0: دي حاجه ما ينفعش ننساها.
1: ايوه
0: احنا نسيناها في النص كده وافتكرناها وقعدنا نضحك. وشاهد قالت له ايه ده، وانت انت ده ازاي، انت اللي كنت عامل هنا في الكلام على ايه الشخصيه دي، شخصية اللي الكلام على ايه في الستوري او في الجزء بتاع مصطفى غريب ودنيا، الراجل كان بيطلع بيجيب له الفرخة، هات لي فرخة، فجاب له نص فرخة مشوية وبتاع، السيكونس ده جه ازاي ودخلت المشروع ده منين؟
1: غيبوبة، دور
0: غيبوبة صح، غيبوبة.
1: السيكونس ده كان موجود على الورق بتاع اللي هو يقول لي هات لي طير، فانا جايب له فرخة مشوية، ده موجود على الورق، انا زودت في حاجة، انا زودت حاجات تانية وفي حاجات كتير جدا اتشالت،
0: اوف
1: بس كان لازم في حاجات كتير تتشال، قصدي في مش عندي بس
0: عشان شدت المشهد.
1: اه ده طبيعي.
0: انت كان معاك، انت بتتعامل طول المشهد مع خالد كمال،
1: ايوه،
0: ومع مصطفى،
1: وفي شغل كتير اتشال لي مع خالد ومع مصطفى. اترشحت في ان انا اعمل اوديشن مع استاذ ساندرو كنعان مخرج الفيلم، كنت انا وكان معايا كذا حد
0: طبعا،
1: ورحت الحمد لله قريت نفس الاندهاج ده كده غالبا عشان ممكن اكون بتكلم.
0: انت عشان شكلك برضو شاب ابن ناس كده ديسنت وبتاع، لا بتكلم بجد والله، يعني شكلك كده شاب ايه جميل كده وحاجات، فالناس ما توقعتش ده، مش عارفه ان ايه ده، ده اتقلب، بس هو ده ممثل، ما انا ممثل،
1: اه المفروض ده الشغل. ففجاه عملت كده، فهو حسيت ان هو يعني انا لما نزلت وقتها ما كنتش حاسس ان كنت متضايق، ورحت لهم مش عارف مش عارف
0: حسيت انك كليشيه،
1: وحسيت اه وده مسموع كتير، وده هو ده اللي هو ده اللي موجود في الشارع، بس اكتشفت ان صح،
0: هو عايز اللي في الشارع
1: ده اللي موجود في الشارع، ده اللي مطلوب يعني. فالحمد لله كنت مبسوط وكريت شغله، وكنت مبسوط قوي بالفيلم، ودي غالبا اكبر مساحه خدتها في فيلم سينما، وكنت مبسوط بثقه استاذ ساندرو فيا بصراحه،
0: كان واثق في الشغل.
1: اه وكان يعني كان لما كنت ببقى متوتر في اللوكيشن او حاجه ما كانش بيهديني، على قد ما كان بيعرف يسيستم ده، يعني
0: كان بيدخلك جوه السيستم، فانت خلاص
1: عادي
0: بتخرج من التوتر،
1: ممكن يقول لي افيه وهو معدي كده وبيعمل حاجه وخلاص ومعدي، بس افهم ان ايه ده تمام،
0: سهله سهله،
1: زي ما كنت بعمل عادي في الجامعه، زي ما كنت بعمل في اي حته عادي.
0: ماشي، فاضل مع اخر سؤال اساله لك بعد الاغنيه اللي جايه دي، على فكره بقى نفسك تعمل ايه الفترة اللي جاية؟ احنا اتكلمنا ان انت مستني حاجات، بس اكيد في حاجات نفسك تعملها، ادوار نفسك تعملها، هنتكلم عنها بعد اصالة، يلا بينا.

0: اسفين يا كريم على اراء شهد في الفصل، لازم كل فصل اعتذر لك على اراء شهد
1: لا لا انا مبسوط والله،
0: اسفين جدا على ارائها في الفن يعني. شهد قالت اراء في الفن، لو سجلناها وعرضناها هيحصل
1: مشاكل. انا جاي النهارده مش عايز اخسر حد بعد اذنك عادي.
0: اللي جاي بالنسبه لك نفسك تعمل ايه؟ ايه الادوار اللي نفسك تلعبها؟
1: والله هو طول ما انا اصلا بفكر في ان انا اعمل ادوار، فدي بالنسبه لي حاجه كويسه يعني. لو الظروف هتفضل مخلياني اكون في الشغلانه بمثل عموما
0: يا رب،
1: فدي هتبقى حاجه كويسه بالنسبه لي.
0: ماشي. طب لو سالتك نفسك تمثل مع مين؟ راجل وست.
1: مع مين؟ راجل وست؟
0: كذا اسم، شرط اسم واحد يعني. نفسي يمثل مع فلان وفلان وفلان، براحتك
1: يعني. استاذ ماجد الكدواني اول حد الله. ممكن يكون بيجي في دماغي.
0: الله.
1: في الرجاله.
0: ماشي.
1: واستاذه حنان مطاوع.
0: يا سلام، ده ميكس حلو جدا.
1: ما تقابلوش في حاجه اعتقد.
0: يلا هم مستنيين بقى يا كتاب الدنيا يا منتجين العالم اهو، في كابل ممكن يكونوا موجودين. طب مخرج نفسك تشتغل معاه؟
1: هو ما انا ما يعني ما اعرفش مخرجين كتير.
0: يعني
1: الاستاذ اسلام خيري
0: انا طبعا جميل
1: قوي قوي قوي قوي قوي اشتغلت معاه.
0: جميل قوي. شاطر جدا
1: جدا. مخلص كده و... انا بحبه عموما يعني، وكان مريحني برضو في ال... وساندرو كان عاد برضو مبسوط بيه قوي، كبني ادم كمان جميل قوي يعني، بتمنى له كل.
0: انا عجبني واقعيتك ان في ناس ممكن تقول ياه وفلان، وتقول اسم كل ممثل مخرجين السوق
1: وانا ما اعرفهمش.
0: انت يعني قلت انا ما اعرفش حاجه، نفسي اشتغل مع كل الناس، بس انا حبيت اللي اشتغلت معاهم فحب اعيب معاهم تاني واشتغل مع بقيه الناس. كلام واقعي جدا. طب لو في مسلسل في المسلسلات القديمه هيتعاد دلوقتي، تختار ايه مسلسل تكون موجود فيه؟
1: سؤال صعب قوي.
0: في مسلسلات زمان جامده جدا.
1: ايوه.
0: دراما في مصر زمان كانت بوم.
1: الدراما كانت طبعا حلوه قوي. طبعا انا ما اتفرجتش على حاجات كتير.
0: ماشي.
1: بس مثلا في يوميات زوج معاصر بتاعت
0: ايوه
1: استاذ اشرف عباية دي
0: خطير
1: طبعا.
0: خطير. ده من اول المسلسلات اللي كان انت مش عارف القصه اللي جايه ايه، بس انت مبسوط يعني. هو مسلسل منفصل متصل.
1: ايوه.
0: بس انت مبسوط جدا، وكل الكوميكس حاليا عليه هو.
1: ايوه. فانا بحب اللعبه دي قوي اصلا.
0: بتحب فكره الحاجات المنفصله متصله دي،
1: كاركترات ثابته واحنا بنغير طول الوقت في الفوكس
0: يعني. كيمو انا بجد مبسوط جدا انك معايا النهارده.
1: وانا كمان
0: واستمتعت جدا معاك. اتمنى لك التوفيق في كل الاعمال اللي جايه، واشوفك في رمضان الجاي مكسر الدنيا يا رب باعمال تانية كتير، والمسرحيه بتاعه النقابه تتقبل وكونوا موجودين، ونتمنى ان شاء الله برضه المسرحيه مع مصطفى ومع كل الكوكبه دي تكسر الدنيا. وارجوك سلمني عليهم كلهم، كلهم حبايب قلبي واصدقائي، واشوفك قريبا. انا هوصل صديقي، هوصل كيمو واجيلكوا مره تانية. خليكوا معانا بعد الاغنيه دي، ارجع لكم نختم مع بعض، بس لازم اوصل صديقنا العزيز. استنوا.

تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: المزيكا لعبتها.

وقت خلص مع حضراتكم النهاردة، أشوفكم إن شاء الله في حلقة جاية كتير في الأسبوع القادم في أوضاع أخف من أوضاع. لكم تصبحوا على خير، سلام.